0: لا أصدق عيني، أبي وأمي؟
1: اخفض صوتك يا بني حتى لا يسمعك القراصنة.
0: لا يوجد هنا قراصنة يا أمي.
2: اقفز في الماء بسرعة.
0: سأغرق يا أبي.
2: اقفز وسأنتشلك بشبكة صيد.
0: لا لا، خذ هذا السلم واصعد، سيفرح أصحابي بكما.
2: لماذا فعلت بنا ما فعلت يا بني؟
0: أنا لم أقصد الهرب يا أبي، صدقني لقد تهت رغما عني.
2: أتحدث عن وجودك مع الأشرار؟
0: لا أفهم.
3: لقد وقعتم جميعا في الفخ كما خططت لكم.
0: لؤلؤ، أنت من القراصنة؟
3: أوامر الزعيم أن نقتل الرجل والمرأة وننتظر تعليمات القرصان.
0: أنقذني يا مرجان.
4: أنا لست مرجان، أنا القرصان الأعور. هيا هيا ألقي بالصغير في الماء.
0: النجدة النجدة.

0: صاحب البحر.
1: النجدة.
0: النجدة، أنقذني، سأموت.
2: ما الذي جرى؟
0: أين العصابة التي كانت على عيني؟
3: عصابة؟ عن أي شيء تتحدث؟
2: لقد كنت تهذي وأنت نائم.
4: أقلقت نومنا جميعا.
0: معذرة، كان كابوسا فظيعا.
2: احكيه لنا.
0: كنت أتصوركم قراصنة وتحاولون قتلي.
3: فيما كنت تفكر قبل نومك؟
0: في الغلام البريء الذي قتله سيدنا الخضر دون ذنب.
2: خذ اشرب هذا اللبن وستنام نوما هادئا.
0: للأسف طار النوم من عين.
5: إذن هات اللبن.
3: طار النوم من عيني أنا أيضا.
0: ما رأيك أن تحكي لي ما جرى للغلام؟
3: حسنا، كان الغلام يدعى حيثور وكان وحيد أبويه.
6: هيا يا حيثور، لقمة واحدة أخيرة.
0: لا لا، أريد الحلوى.
6: الحلوى بعد أن تنتهي من صحنك.
0: قلت لا أريد.
6: سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية.
7: اصبري عليه يا إيليا.
6: هذا التدليل سيفسده يا صبرون.
7: إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل.
6: ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء.
7: غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه.
0: الشمس توشك على الغروب وحان وقت عودتنا لبيوتنا.
8: انتظري يا سارة، لم نكتفي من اللعب.
0: ستضربني أمي إذا تأخرت.
8: هذا لأنك فتاة ضعيفة لا حلة لها، أما نحن فرجال لا تضربنا أمهاتنا.
0: غير صحيح، أمي تضربني أنا أيضا إذا أخطأت.
8: لأنك طفل صغير، لست رجلا مثلي.
0: أنت في نفس سني يا حيثور، ولدنا في نفس العام.
8: ولكني أكبر منك بشهرين.
0: هذا لا يعني أنك قد صرت رجلا.
8: بل رجل، أما أنت يا هارون فمجرد صبي أحمق.
0: اسحبها، وإلا كنت أول من يضربك. هل ستعودان إلى الشجار مرة أخرى؟
8: لا لا، سنلعب لعبة هادئة. ما رأيكم في لعبة الاختباء؟
0: الشمس غابت ويجب أن أنصرف.
8: دورا واحدا يا سارة.
0: حسنا، سأكون من يختبئ.
8: ألم أقل إنك طفل صغير؟
0: كيف عرفت مكاني؟ أنت تغش.
8: هل هذا ما كان اختباء؟
0: وأين أختبئ؟
8: في أعماق الغابة.
0: أخاف أن أضل الطريق.
8: لماذا لا تختبئ داخل البئر القديمة؟
0: فكرة طيبة، ولكن البئر عميقة.
8: ستهبط على الحبل الذي نضع فيه الدلاء وتنزل ببطء.
0: هيا إذا، ولكن لا تخبر سارة بمكاني.
8: لا تخف يا صديق.
0: أمسك الحبل جيدا وإياك أن يفلت منك.
8: لا تكن جبانا يا هارون.
0: لا تسبني، وإلا رددت لك السباب.
8: كيف تخاطبني بهذه الطريقة وحياتك في يدي؟ لو تركت الحبل سينكسر عنقك.
0: هل أنت مجنون لتترك الحبل؟
8: بل سأفعل.
7: كيف يا بني تفعل هذا بصديقك؟
8: قلت لك يا أبي إنه هو المخطئ. أصر على الاختباء في البئر وحاولت منعه مرارا.
7: يقول إنها كانت فكرتك.
8: كاذب، هل تصدقه هو يا أبي وتكذب ابنك حيثور؟
7: ولكنك كنت تمسكه بالحبل.
8: لم أستطع منعه من تنفيذ فكرته الحمقاء.
6: كان عليك أن تمنعه، إنه الآن يعرج على قدمه وفي وجهه ويديه جروح.
7: وأبوه يتصور أننا السبب فيما جرى له.
6: الاثنان يستحقان تأديبا قاسيا. لا تتهاون مع حيثور.
8: وما ذنبي أنا يا أمي؟
7: اذهب أنت يا حيثور لتعطي هذا الطعام إلى جيراننا.
8: كل يوم أذهب إلى هؤلاء العجائز أريد أن ألعب.
7: اسمعي يا إيليا، إن الصبية في هذه السن يخطئون وعلينا أن نتسامح معهم.
6: لا يا صبرون، يجب أن ننتبه عند هذا الحد، وإلا تحول الصغير إلى شقي ومجرم.
7: اسمع يا حيثور، لقد توفيت أم هارون صديقك القديم.
8: لم يعد صديقي ولا أريد أن أعرفه.
7: هذا كلام خاطئ، الواجب أن تزوره وتعزيه.
8: لا أريد يا أبي، أريد أن ألعب.
7: هذا أمر،
8: إني صغير والعزاء للرجال فقط.
7: الآن عدت صغيرا؟ اسمع أيها الولد، ستنفذ ما أقوله لك وتجلس مع هارون حتى أعزي أباه وأؤدي الواجب.
8: وإذا سبني أو ضربني؟
7: لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، المهم أن تقول له قولا طيبا وتواسيه بأدب وحنو. أفهمت؟
8: هارون ماذا بك؟ الرجال لا ينبغي أن يبكوا.
7: لقد أصر حيثور أن يأتي إليك ويواسيك.
0: يواسيني بعد ما فعل؟
8: أرأيت سوء أدبه؟
7: إنه يمزح معك يا هارون، أنتما مثل الإخوة. أين أبوك الآن؟
0: يجلس في الداخل مع الرجال.
7: سأذهب إليه، كن هادئاً ومهذباً يا حيثور.
8: بالتأكيد يا أبي، لا تحزن يا هارون، الإنسان لا يعرف أين الخير.
0: هذه أول مرة يا حيثور أسمع منك قولاً صائباً.
8: على كل حال، تخلصت من أوامر أمي وتستطيع أن تلعب وقت ما تشاء وتأكل ما يحلو لك دون قيود وتترك التعلم وتستمتع بالحرية. إنني أحسدك على موت أمك.
0: أصمت، أهذا كلام يقال؟ أنت لن تتغير أبداً يا حيثور.
8: نعم، سأظل دائماً أفضل منك.
6: حيثور، حيثور، أعددت لك الطعام الذي تفضله، أين أنت يا صغيري؟
7: اخفضي صوتك قليلاً يا إيليا، أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلاً.
6: أين ذهب الغلام؟
7: لا أدري، كان يلعب هنا قبل أن أنام.
6: لقد خرج من البيت.
7: لا تقلقي، لعله يلعب في الفناء قليلاً.
6: حيثور، حيثور، إنه ليس هناك.
7: لعله ذهب إلى صديقه هارون أو إلى بيت سارة، سيعود بعد قليل.
6: كيف يخرج دون إذن؟
7: معك حق، هذا أمر لا ينبغي السكوت عليه. عندما يعود عاتبيه أو عاقبيه كما تشائين.
6: هل ستعود إلى النوم؟
7: وماذا تريدين أن أفعل؟
6: أرجوك، أرجوك أن تبحث عنه، قلبي يحدثني بأنه في خطر.
7: حسناً، سأذهب من أجل خاطرك.
8: معي حلوى كثيرة، سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة.
0: حلوى بالشطة كما عودتنا؟
8: لا لا، كنت أمزح معكما.
0: حسناً، اختبئ يا حيثور ومن يجدك هو الفائز.
8: أنا أفضل من يحسن الاختباء.
0: ولكن لا تغطي نفسك بأوراق الشجر، فنعتقد أنك شجرة.
8: أغمضوا عيونكم جميعاً وعدوا من واحد إلى عشرة.

0: البذور، عجبني. النجدة،
1: ماذا جرى له؟ هل أغمي عليه؟
0: بل مات، كانت أمي كذلك.
1: إن الدم يسيل منه، من قتله؟
0: لا أدري.
2: ماذا حدث لولدي؟
0: لا أدري، أقسم أنني لا أدري.
1: كنا نغمض عيوننا في لعبة الاختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا.
2: ولدي، حبيبي.
3: إيليا، ألا زلت مستيقظة؟
4: سأنام بعد قليل.
3: أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا. إنها إرادة الله، وقد مر عام على وفاته.
4: تقصد مقتله؟ لن أرتاح حتى أعرف من قتله.
3: يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره.
4: كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء.
3: لا تظلميهم، ليس لهم أي ذنب في مقتله، ولا نعرف من قتله. علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر.
4: إنني لم أوذي أحد، ولم أكذب قط، ولم أرتكب أي ذنب في حياتي، فلماذا؟ لماذا؟
3: سيعوضنا الله خيرا، اهدئي واصبري.
5: لا زلت غير مقتنع بما حدث. لماذا قتل الخضر الغلام؟
6: إنه شيء منكر كما قال النبي الكريم موسى عليه السلام.
7: اصبر حتى تعرف الأسباب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. هل تريد أن تعرف ماذا كان سيفعل الغلام إذا بقي على قيد الحياة؟
5: ماذا كان سيفعل؟
7: كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها. وقيل إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فسأله النبي: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: فاسأل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد.
5: وإذا لم يفعل؟
7: حقوق الوالدين يا بني من أكبر الكبائر. وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحنو عليهما.
8: سلامتك يا أمي، هل أحضر لك الدواء؟
4: عدان، ولدي الحبيب، كنت أحلم بأخيك حيثور.
8: ليرحمه الله، تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء.
4: عجيب، مذاقه طيب كالعسل.
8: أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة.
4: بارك الله لك يا ولدي،
8: وأدام رضاك عني يا أمي.
4: اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك.
8: بل أظل هنا عند أقدامكما، ربما احتجتما إلي. هل من شيء تأمرني به يا أبي؟
3: لا يا ولدي، إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء.
8: أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب.
3: لا لا، ابقى بجانب أمك، فهي تسعد بالنظر إليك.
8: وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله العظيم.
5: يا لها من قسوة بالغة.
6: ما أنت تقصد بالقسوة؟
5: الغلام حيثور بالطبع، لقد كان موته رحمة بأبيه وأمه.
7: نطقت بالحق يا زياد، قد تخفي القسوة الظاهرة في قتل الغلام رحمة أعظم في منع العقوق والتجبر والكفر.
9: سبحان الله.
5: وماذا عن الجدار الذي وجده سيدنا الخضر في قرية البخلاء؟
7: هذه قصة أخرى طويلة أكملها لك غدا بإذن الله.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحله الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، هو السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى.

هو السيد أبو الفضاء الجمال الدين أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. له من الإخوان ثلاثة، وهم السيد علي والسيد شرف الدين محمد والسيد عز الدين الحسن، وكلهم أهل علم وفضل وتقوى وصلاح. قالوا في مدحه والثناء عليه إن من ترجم للسيد أبي الفضائل أثنى على مكانته السامية وعلمه وأدبه وأطروه بجميل الصفات ومحاسن الألفاظ. فأول من ذكره تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، فقال: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني سيدنا الإمام الطاهر المعظم فقيه أهل البيت عليهم السلام جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673 للهجرة، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه، قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه، فأجازني في جميع تصانيفه ورواياته، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشأ مجيدا، حقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقا لا مزيد عليه، رباني وعلمني وأحسن إلي. وفي الإجازة الكبيرة لتلميذه العلامة الحلي لبني زهرة قوله: ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان رضي الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاووس الحسنيان قدس الله روحهما، وروياه وقراه وأجيز لهما روايته عني عنهما، وهذان السيدان زاهدان عابدان ورعان. وجاء وصفهما في إجازة الشهيد الأول لأبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين ابن نجدبي: الإمامين السعيدين المرتضيين سيدين الزاهدين العابدين الفردين رضي الحق والدين علي وجمال الدين أبي الفضائل أحمد ابن الطاووس الحسني، سقى الله عهدهما صوب الغمام ونفعنا ببركتهما وبركة أسلافهما الكرام. وقال الشيخ العاملي في أمل الآمال: كان السيد جمال الدين عالما فاضلا صالحا زاهدا عابدا ورعا فقيها محدثا ثقة شاعرا جليل القدر عظيم الشأن. وجاء في عيون الرجال: هو أجل من أن يقال له ثقة، وهو من الصديقين المخبتين، وهو صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال، وله 82 مجلدا من أحسن التصانيف. ومن مشايخه من الأعلام الذين أخذ السيد أبو الفضائل عنهم العلوم الدينية المختلفة في الفقه والحديث والأصول وعلم الرجال هم الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي، والسيد الجليل فخار بن معد الموسوي، والسيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسني، والشيخ يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي، والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي، وكذلك الشيخ الحسين بن أحمد السراوي، والفقيه محمد بن غالب، وكذلك السيد محي الدين محمد بن زهرة صاحب كتاب الغنيمة. ومن أشهر من تتلمذ عليه وروى عنه الشيخ آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والشيخ الحسن بن داود الحلي، والسيد عبد الكريم بن طاووس ولده. ومن مؤلفاته ومصنفاته: خلف السيد أبو الفضائل مؤلفات قيمة بلغت 82 كتابا، كما ذكر تلميذه الشيخ الحسن بن داود الحلي في كتابه الرجال، غير أنه ذكر بعض كتبه، منها كتاب بشرى المحققين في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب ملاذ علماء الإمامية في الفقه ويقع في 6 مجلدات، وكتاب الكرم في مجلد ضخم، وكتاب السهم السريع في تحليل المداينة أو المبايعة مع القرض وهو 1 مجلد، وكذلك كتاب الفوائد العدة في أصول الفقه وهو 1 مجلد.
فضلا عن كتاب الثاقب المسخر في نقد المشجر في أصول الدين، وكتاب الروح، وكتاب شواهد القرآن، وغيرها من الكتب والمصنفات القيمة. ومن المؤسف حقا أن يفقد ديوان السيد ابن طاووس ولم يبق من شعره سوى مجموعة من الأبيات، فمن شعره ما كتب على ظهر كتاب نقد الرسالة العثمانية بخط ابن داود الحلي، وفيه يرد على الجاحظ ويقول: ومن عجب أن يهزأ الليل بالضحى، ويهزأ بالأسد الغباب الفراعل، ويسطو على البيض الرقاق ثمامة، ويعلو على الرأس الرفيع الأسافل، ويسمو على حال من المجد عاطل، ويبغي المدى الأسمى المعلى الأراذل. وعن وفاته ومرقده قال الحسن بن داود: مات سنة 73 و600 للهجرة. وأيضا يقول المحدث البحراني المتوفي سنة 1186 للهجرة: إن قبره الآن في الحلة مزار مشهور، وقد ظهر في السنين الأخيرة برؤية رآها بعض الصالحين. وأقر الشيخ القمي كذلك بقوله: إن جمال الدين صاحب التصانيف الكثيرة المتوفي سنة 73 و600 مدفون بالحلة. وقال الخونساري: وقبره في الحلة مزار معروف مشهور كالنور، على الطور يقصدونه من الأمكنة البعيدة ويأتون إليه بالنذور. ولم يزل موضع تقديس واحترام الناس، وله خدم يتعاهدونه. وفي سنة 1377 للهجرة قام الوجيه الحاج عبد الرزاق مرجان بتعميره، وأنفق مبالغ طائلة في هذا السبيل، فصار محلا جميلا ومزارا مقدسا. وأشار الشيخ محمد حرز الدين إلى مرقد السيد أبي الفضائل فقال: مرقده في الحلة المزيدية محلة أبي الفضائل، حيث نسبت الحارة التي فيها قبره إليه. وقبره معروف مشهور، عليه قبة قديمة بيضاء، وله حرم يزار عليه السيرة من علمائنا الأقدمين إلى المعاصرين. ويقع قبره في الشارع الغربي بظاهر مدينة الحلة قرب باب كربلاء وباب الحسين عليه السلام، هكذا هما معروف عند الحليين قديما. ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء: إنه حدثني شاهد عيان على إعادة عماره وبنائه، وهو السيد محمد علي النجار، حيث قال: كانت المنطقة المحيطة بالمرقد مغتسلا للموتى من الأطفال، وكانت مدفنا لهم، حتى شيد بهذه العمارة الجميلة وبناء قاعة كبيرة للصلاة. وبلغ مجموع ما أنفق على بنائه بين عامي 1956 إلى العام 1957 3000 دينار، وهو مبلغ كبير في وقته. ومن حسنات الدهر إن المسجد حظي بتأسيس مكتبة في سبعينيات القرن الماضي عرفت بمكتبة الإمام الصادق، إلا أن النظام البائد أغلقها بعد أن صادر أغلب كتبها، وتعود اليوم بفضل الأيادي البيض بحلة جديدة لتساهم في بث الوعي الثقافي والعلمي والديني بين شبابنا الأعزاء. وقد اتخذ الشيخ الفاضل حسن الحلي من المسجد مقاما له للوعظ والإرشاد وإمامة المصلين للصلاة. أما المرقد الآن فيقع على يمين الداخل إلى المسجد في غرفة مربعة الشكل، له شباك يطل على الزقاق الخارجي المحاذي للمسجد، وبجانبه مرقد أخيه السيد محمد بن طاووس. المزار الشريف الآن يقع تحت إدارة الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتوليه عناية كبيرة من كل

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي. وإذا

تلقوا مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: قصة الفيل.
1: مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، وعام الفيل حادثة مشهورة أرخ بها العرب، وذلك دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب إبرهة الحبشي على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون البيت الحرام جماعات وفرادى، فسأل القوم إلى ما يقصدون؟ فقالوا إلى الكعبة بمكة يحجون. قال وما هو الحج؟ قالوا بيت من الحجارة. قال وما كسوته؟ قالوا ثياب يمانية تنسج هنا. فقال إبرهة لأبنين خيرا منه.
0: فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها وتزيينها وسماها القليس، وذلك ليصرف وجوه العرب عن الكعبة. لكن أعرابيا عمد إلى الكنيسة فتغوط فيها، فلما علم أبرهة بذلك استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وسار إليها في جيش لا قبل لأهل مكة والعرب به، وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب لكنه تغلب عليهم. وعند مشارف مكة وجد جيش إبرهة إبلا ترعى لعبد المطلب ابن هاشم فاستاقوها، فذهب عبد المطلب إلى إبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه إبرهة وأكرمه، فلما كلمه في الإبل تعجب من كلامه وقال له أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف أبنائك؟ فقال عبد المطلب أنا رب الإبل، يعني صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه.

0: رجع عبد المطلب إلى الكعبة وأخذ بحلاقة بابها، ومعه رجال من قريش يدعون الله ويستنصرونه على إبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ثم انطلق ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون إلى إبرهة ما هو فاعل بالبيت. وكان في جيش إبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبرك، وإذا وجهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى. ورغم ذلك أصر إبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، فكل من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، فخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك، ونكل الله بإبرهة وجيشه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في القرآن الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحادث فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فلما أراد أبرهة وجنده سوءا أهلكه الله، ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفتحها خيرا أعينوا ونصروا. فكانت هذه الحادثة إحدى المبشرات بين يدي مولده صلى الله عليه وسلم، ودلالة على يمنه وخيره وبركته.
2: الرضاع.

0: كانت أولى من أرضعت محمداً صلى الله عليه وسلم هي أمه، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، وأرضعت عمه حمزة وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا أخوة في الرضاعة. ثم قدمت حليمة، وكان من عادة أشراف العرب أن يتلمسوا المراضع لأولادهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الكسل، ومن ثم يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتقنوا كذلك اللسان العربي في مهدهم.
1: قدمت حليمة السعدية مع نسوة من بني سعد يتلمسن الرضاع في وقت جذب وقحط، حيث كانت النساء بمكة يلقين بأولادهن إلى هؤلاء المراضع ويغدقن عليهم من الأجر والمال بحسب الكرم والسماحة، وكانت المراضع يبحثن أول ما يبحثن عن ذوي الآباء من أبناء الأغنياء والسادة طمعا بالعطاء والمال الذي يدفعه الآباء، أما يتامى الأطفال ولا سيما الفقراء فلم يكونوا مرغوبين من هؤلاء المراضع.
0: ولما وفد إلى مكة ركب من المراضع عرضت آمنة رضيعها، فكلهن زهدن فيه لأنه يتيم ليس له أب يطمعن في بره، وكانت حليمة من بين تلك اللواتي زهدن بطفل آمنة كما زهدت فيه صواحبها، وحصلت كل مرضع منهن على رضيع لها من أبناء السادة إلا حليمة، فإنها رجعت من دون الطفل. فلما لم تجد غيره قالت لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، فلعل الله يجعل لنا فيه بركة.
1: ذهبت حليمة إلى آمنة فأخذت منها طفلها، ولما وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها أقبل على ثديها فرضع حتى شبع، وكان لها وليد غيره فوضعته على ثديها فرضع كذلك حتى شبع، وهكذا رضع الطفلان حتى شبعا. وكانت حليمة من قبل لا تجد في ثديها ما تسد به رمق وليدها المسكين، فقال لها زوجها وكان بصحبتها: اعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك.
0: ثم قام الزوجان إلى ناقتهما يعتصران منها رشفة لبن، فلما اقترب منها زوج حليمة من ضرع الناقة فما راعه إلا ضرع الناقة حافلا ممتلئا، فما كاد يمسه بيده حتى يدر باللبن غزيرا فيشرب، وتشرب زوجته بعد أن كان ضرع الناقة لا يكاد يمتلئ ببعض الحليب الذي لا يشبع ولا يكفي، فظهرت بذلك بركة أخرى صاح لها الزوجان فرحا واختباطا.
1: كانت حليمة قد قدمت إلى مكة على أتان، أي حمارة بيضاء مهزولة لا تكاد تحملها قوائمها من الضعف، فلما قفلت راجعة لتلتحق بالركب الذي أتت معه وتخلفت عنه، كان عجبا أن هذه الأتان الهزيلة التي لا تكاد تنهض تنطلق الآن في طريقها كالسهم، فما هي إلا برهة يسيرة حتى أدركت حليمة صواحبها في الركب وزاحمتهن بأتانها العرجاء حتى خلفتهن وراءها وهن يضحكن منها ويقولن لها: ارفقي بنا يا ابنة أبي دؤيب، أهذه أتانك العرجاء التي كنت تركبينها؟ فتضحك وتقول: إنها والله لهي.
0: فلما قدمت إلى بادية بني سعد، وكانت أرضا جدباء، كانت أغنامها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة، فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم للعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، لقد من الخالق علينا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من الأمور الطبيعية، وصار من الواجب على كل إنسان أن يستفيد من هذه الكشوف العلمية في تدعيم إيمانه بالله سبحانه وتعالى.
1: لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر مصدر سعادة للإنسان لا ينضب، وإن المشتغلين بالعلوم كافة يرجون الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بالصحة والعافية، لكونهم يمتلكون مقدرة فائقة لما توصلوا إليه من اكتشافات علمية تخدم البشرية جمعاء، إذ إن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله عز وجل ويزيد من إدراكهم وإبصارهم.

0: اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.
1: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبين أن تصلي وتسلم وتبارك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

هو الحق المحيط بكل شيء، هو الرحمن ذو العرش المجيد، هو النور المبين بغير شك، هو الرب المحجب في العبيد، هو العين العيان لكل غيب، والمقصود من بيت القصيد. جميع العالمين له ظلال، سجود في القريب وفي البعيد.

إلهي أرزقنا توفيق الطاعة لك يا الله، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، وازدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، يا أرحم الراحمين.

0: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال:
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله.
0: ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يصب منه.
1: وقال أيضا: ما من مسلم يصبه أذى شوكة فما فوق إلا كفر بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع تمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات معنا. نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، نستحضر من خلالها إحدى صور التراث التي حفل بها الماضي بما تضمنه من عادات وتقاليد ربما ابتعدنا عنها بعض الشيء في زمننا الحاضر.

صور من العادات والتقاليد عند أهل بغداد أيام زمان. أعزائي المستمعين، أهل بغداد وكما تعرفون يخشون من العين، فإذا قال أحدهم مثلا كمال صايرة صحتة زينة، صاحت أمه أو إحدى قريباته حيا وراك قول ما شاء الله. وعند خروج ذلك القائل رجل كان أو امرأة من البيت، فالأم توقد النار وتنثر فوقها الملح والحرمل ثم تنشر لابنها وفق الأسلوب التالي: تمسك ورقة بيديها، ورقة زرقاء من أغلفة كلال شكر قند الذي كان أيام زمان يقدم كهدايا عند العروس أو المناسبات الأخرى، ثم تثقبها بدبوس أو إبرة قائلة: نشرت لك من عين أمك وأبوك ومن عين القصيرة الدحداحية والطويلة الرماحية، من عين بنت البيت المخفية، ومن عين فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره، ذاكرة أسماء من تعتقد بخطر عيونهم على ابنها، ثم ترمي تلك الورقة في النار وتبخر لولدها بالدخان المتصاعد من تلك النار. وهناك أيضا أعزائي المستمعين بين البغداديين من يعتقد بأن الحجاب يمنع العين أي من الحسد، ويحفظ الولد من إصابته بها. وذلك كان أغلب الناس يعلقون في ملابس الصغار قطعة سوداء من الجلد في داخلها حجاب كتبه شيخ أو سيد، وقسم منهم من يعلق سن الذيب أو عفصة أو أم سبع عيون في ملابس الصغير أو في جاوريته، وذلك طردا للعين الشريرة وحفظا لهم من النفس أي النفس الكريه أي الحسد. وقد قالوا قديما أعزائي المستمعين: أين الحسود به عود والحسود لا يسود.

مستمعين الأكارم، يعلم من لديهم علم بالأبراج بأن الأرض حين تكون بين القمر والشمس وهو بدر، فإن الشمس تحجب نور القمر فلا يظهر للعيان فترة قصيرة. وكان أهل بغداد وفي العراق بصورة عامة يعتقدون أن القمر في هذه الحالة قد ابتلعته الحوت. وبالنظر إلى أن الجميع كانوا يحبون القمر الذي تغزل به الشعراء وشبهوا حبيباتهم به، من مثل قولهم شلون وجه مثل فلعة قمر، فإن الجميع يهرعون إلى سطوح منازلهم حاملين معهم أواني الصفر الفارغة كالقدور والطشوت والطاسات وغيرها، ويأخذون بالضرب عليها وهم متجهون إلى جهة القمر المحتجب منادين بأعلى أصواتهم: يحوت يا من حوت، هدي قمرنا العالي، هذا قمرنا الريدة هو علينا غالي، وإن كان ما تهدينا ندقلك بصينية. ويستمرون بالضرب على الأواني هكذا محتثين ضجيجا وصخبا يعكر هدوء الليل، حتى يظهر القمر رويدا رويدا بعد أن تزوع الحوتة كما يقول الناس. وعندئذ تنطلق الهلاهل وتقام الأفراح بنجاة محبوب الناس من شراهة الحوت.

من المعتقدات الأخرى أعزائي المستمعين، يعتقد الكثير من الناس في بغداد وأماكن أخرى من العراق بصورة عامة، فإن حكة اليد اليمنى تعني أن صاحبها سيحصل على دراهم، وإن حكة الخد تدل على مجيء ضيف عزيز يتبادل القبل معهم، وإن حكة الخشم أو الأنف تبشر صاحبها بأكلة سمك طيبة، وأن حكة الرجل اليمنى تشير إلى أن أحدهم ذكر صاحبها بخير أو ربما بشر، وأن رشفة الكتف تدل على لباس جديد، وأن وجود شعرة أو شعراية باللسان ينبئ ذلك بوصول صوغة أو هدية. من العادات التي تطبع بها أهالي بغداد قديما أعزائي المستمعين، وهي أنه إذا سافر أحدهم فإن زوجته ما تتزوج، أي ما تتجمل حتى يعود زوجها. وإذا نزلت إحدى العوائل الجديدة واتخذت سكنها في مكان ما، فإن من واجب الجوارين أن يكرموا الجار الجديد، وذلك بإرسال من يخبرهم بأن غداءه يوم غد سيأتيهم من بيت فلان المجاور. وهذه من العادات اللطيفة الجميلة التي تتيح الفرصة للعائلة الجديدة أن ترتب بيتها وتفرشه وتنظفه، فضلا عن أن أم البيت تعبانة ولا وقت لديها لطبخ الغذاء لزوجها أو أبنائها. وهكذا تبقى العائلة الجديدة لمدة أسبوع أو أكثر من أسبوع تتلقى الصواني الحافلة بكل ما لذ وطاب من الطعام. إنها عادة جميلة تقوي أواصر الثقة والمحبة بين أصحاب المنطقة الواحدة أو المحل الواحدة.

من عادة الناس أيام زمان أعزائي المستمعين أيضا أن الإبن لا يتجرأ على التدخين بحضور والده، حتى وإن كان هذا الإبن متزوجا ولديه أولاد، وكذا يفعل الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر، كما أنه لا يضع رجلا على رجل أثناء الجلوس في مجلس يجمعه بمن هم أكبر منه سنا. هذه العادة ليست قديمة، ولكنها التربية الصحيحة بالنسبة للأجيال التي تلي بعدنا. وهناك عادة أخرى أعزائي المستمعين اعتاد البغداديون على فعلها، وهي أن أحدهم إذا وجد كسرة خبز على الأرض فإنه يلتقطها ويقبلها ثم يضعها على جبينه، ويضعها أيضا في زرف على الحائط أو على تيغة وهو ماشي في الطريق، كما أنهم يلتقطون كل ورقة مكتوبة ويحرقونها أو يضعونها في ثقب الحائط خشية أن يكون في هذه الورقة اسم الله عز وجل أو إحدى آياته القرآنية. وهناك من البغاد أيام زمان من يعتقد بقراءة الفنجان، ومنهم من يعتقد بالفتاح فال أو خيرة الدرب، والتي تتلخص خطواتها بما يلي: تجلس امرأة في ليلة الجمعة مع ابتداء التمجيد قبل الأذان عند مفترق أربع طرق، بعد أن ترمي بكل طريق حجرا وتنوي قائلة: يا خيرتي بالدرب انطيني اللي بالقلب. ثم تجلس ساكنة حتى يمر شخصان يتحدثان فيما بينهما، فتسمع تلك المرأة حديثهما وتفسره مع نفسها، فإذا قال المتحدث أني قلت له موافق روح توكل على الله، فإن هذه الخيرة تكون راشدة أي جيدة، لذلك فإن المرأة تعود إلى بيتها فريحة مسرورة، وإذا حصل العكس عادت جزعة يائسة ولا تفعل ذلك الشيء الذي في نيتها أن تفعله. من الأمور الأخرى أعزائي المستمعين، إذا رفت العين اليمنى لدى أهل بغداد أيام زمان فإنهم رجالا ونساء يتشاءمون من ذلك ويفسرون تلك الرفة بالبكاء، أما إذا رفت العين اليسرى فإن ذلك دليل على الخبر السار والتفاؤل الحسن والفرح. من النساء من تضع عودة صغيرة فوق جفنها لكي توقف رفيف عينها قائلة: يا عين إذا خير رفي وإذا شر كفي.

عادات أهل بغداد كثيرة ومتعددة لكنها جميلة، ونحن نتحدث بها معكم نشعر بنكهة الماضي وكيف كانت القلوب بسيطة وطيبة. البغادة كانوا بالليل لا يكنسون الدار أبدا، وذلك يفسرنه حتى لا تطير البركة وينكنس الخير، ولا يتركون المقص مفتوحا أبدا لكي مثل ما يقولون لا تنفك حلوق الناس عليهم، ولا يقلمون أظافرهم أي يقصونها إلا في يوم الجمعة، على أن يقوموا بجمع قلامات أظافرهم ويدفنونها عند عتبة الدار. ثم أنهم كانوا لا يخيطون ملابسهم ليلا إذا كان لديهم فقيد لم تمضي على وفاته سنة، لاعتقادهم بأن وخز الإبرة في القماش يؤذيه. وكانوا يتشائمون من صوت البوم والططوة، وإذا سمعوا قالوا سكين ملح سكين ملح، لاعتقادهم بأن السكين والملح كفيلان بإبعاد شر هذين الطائرين عنهم. أشياء أخرى كان يتشائم منها البغداديون، كانوا يتشائمون من وجود العزيزة في اللحم، ولذلك فهم يخرجونها ويرمونها بعيدا عن البيت، لأنهم كما يعتقدون وجودها يؤدي إلى هيجان الخبث والشجار والعركة بين أفراد العائلة الواحدة. كما أن القصاب عند إخراجه العزيزة من اللحم فإنه يضربها بالسكين عدة مرات، ذلك كي يبطل مفعولها. والعزيزة أعزائي المستمعين هي غضروف صغير موجود في مفصل رشد الخروف في منطقة الفخذ، وقد يرسم بعضهم عليها وجها بشريا ويضع بعينيه الكحل وفي وجنتيه الحمرة ويعصبه بعصابة، ثم يقوم بدفن هذه العزيزة المصورة بالقرب من باب أحد البيوت نكاية بأهل ذلك البيت وتحفيزا لهم على الخصام فيما بينهم. وقد نظم الشاعر الشعبي المعروف الملا عبود الكرخي شعرا في ذلك، حيث قال: بعتبة الحوش العزيزة يدفنوها، كحلوها سبدجوها يحمروها عصبوها وينقشوها ويلكشوها بذاك الحوش حتى تكثر العركات. وبهذا المثل أعزائي المستمعين من أمثال عبود الكرخي الكثير نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء مع أجمل تحياتنا.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. أسلمت وجهي.

0: المستقبل اف ام. صباحكم خير.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
3: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: حبك ليه؟ قول لي ليه؟ ناسي ليه؟ ليه يا اسمر؟
1: الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل اف ام.

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج على هواكم. يا رب اليوم كل راحة بال وسعادة وطمأنينة لكل مستمعينا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل.

تضيع. صباحكم بركة وصباحكم عافية إن شاء الله، يومكم مليان توفيق لكل العاملين والنجاح لكل طلبتنا بالسادس الابتدائي اللي حاليا يؤدون امتحاناتهم. يا رب يجازي تعبكم وتعب أهليكم بكل نجاح وتوفيق، نتمنى لكم الموفقية مع بداية هذا اليوم. يا رب نجاح للجميع، خليكم ويانا.

0: نعم، صباح الخيرات مرة أخرى. صباح الورد يا مريومة،
1: صباح الكلمات الطيبة والصباحات الدافية الحلوة جميلة، ونسمات الهواء الباردة اللي رجعت الأجواء شوية حلوة. صار كم يوم يا منار والأجواء أكو بيها لسعة برودة خاصة بالليل والهواء نقي وحلو. أنت تكرين هاي الأجواء؟
0: لا أنا صدقت إنه غيماتنا كان المبيوقات
1: من بايك. احنا فرحانين اكيد لعد برجوع غيماتنا إلنا. يسعد صباحكم مستمعينا، ويسعد صباحك يا منار، ويسعد صباحك مخرجنا. مستمعينا راح نرافقكم،
0: تحياتنا لك مخرجنا،
1: برنامج على هواكم، برنامجكم اليومي والصباحي بتقديمه اني مريم الزبيدي وزميلتي جميله منار العامري، ومخرجنا اكيد صاحب الفواصل الجميله مصطفى القزويني. خليكم ويانا بهذه الساعه ونص، راح نرافقكم بفواصل جميله وفقرات متنوعه وحلوه.

0: نعم مستمعينا الأحبة، نبدأ وياكم فقراتنا الصباحية لهذا اليوم. وقبل المشاهدات الصباحية طبعا تحياتنا للمستمع غيث أحمد الخفاجي اللي هو أول من علق على
1: داخل سباق وتحدي
0: مو عادي، يعني بس مجرد ما فتح البث رأسا علق.
1: طبعا احنا كلش مستمعين المستمعين اللي حريصين على أنه يتابعون، وممكن حتى يخلون إشعار خاص لبث الإذاعة وبث البرنامج خاصة. نعم. فتحياتنا لكل من يشارك و كل من يتابع برنامجنا سواء على البث المباشر أو من خلال الإذاعة 91.7 FM أو من خلال التطبيق المستقبل FM.
0: نعم يا مريم، وخلينا نتحدث شوي عن مشاهداتنا الصباحية اليوم.
1: شو اللي شفتي أو تحبين تحكين به المستمعين؟
0: هو كله يعني العلاقة بالعصافير وهذه الكتاكيت اللي نلقاها دائما باب الإذاعة.
1: يعني حتى لو تتعبانة تطيش طاقة إيجابية ممكن. أنا يعني عن نفسي ما تقرب من
0: ولو أني فزعتين من الصباح لقيتهن قاعدات ياكلن الجيش اللي تحسين
1: انه كائن لطيف بريء. صح. ما يدري بالدنيا ايش بيها ما بيها، ما يعرف ممكن تعب المقابل، هو يمكن حاير بس ياكل ويغرد، فيعني تحسين انه هنياله
0: وجودا جدا لطيف بالحياه بصراحه. ايضا يعني المشاهده الثانيه ما عدا ذني الكتاكيت اللي دائما نلقاها باب الاذاعه،
1: طبعا بيهن طاووس مو بس كتاكيت،
0: هذا نبيه نطوس. والله ما أدري لو قالت لي كان بكتة
1: وسعر غالي. تحياتنا لمدير الإذاعة أستاذ زيد الشوقي،
0: تحياتنا إلى
1: هو مهتم بهذه الأصناف كلها من الحيوانات
0: طبعا بالتأكيد،
1: يعني بينوع بيهن
0: يرون إياهن شوي ويأخذوهن للمحمية مالت الجامعة.
1: نعم شوي يعودون عليهن وبعدين يختفن من الإذاعة ونجي ما نلقاهن،
0: إنه بإحنا نروح وراهن للجامعة حتى نشوفهن.
1: هو إن شاء الله يرات لنا نروح على الجامعة ونشوف المحمية اللي هناك اللي بيها أصناف مختلفة من الحيوانات والطيور وأشكال متنوعة ومختلفة، ممكن أول مرة نشوفها.
0: صح صح.
1: إن شاء الله صار لنا فرصة، وهذه يعني مناشدة أستاذ زيد الشوكة، يعني سوينا
0: سفرة
1: جامعتنا حتى نشوف شكو ماكو من أشكال وأصناف جديدة والتغييرات اللي ضافوها بالآونة الأخيرة.
0: صح.
1: للمحمية.
0: نعم يا مريم، أيضا من ضمن الأمور المهمة على طاري الكتاكيت والعصافير يعني مسألة بيع البلابل واصطيادها من الأشجار ومصادرة حريتها
1: كلش عادي
0: وقلتها بالشارع، يعني صار نادرا ما نسمع صوت التغريد البلبل بالحديقة على شجرة على كذا عشاشن. تعرفين يعني أثرها
1: صح أجا النهار. صح. سبب أصواتهم
0: ولما يتعاد كان نقول إنه راح يجي خطار وهي عادات.
1: نعم على باب الغرفة إذا الطابق الثاني دائما يكون أصو دائما أجيب غرفتي ببيت أهلي أكو حمامة هي كانت تقعدني من النوم أسمع الصوت مالتها، يعني صار طلع الضوء فصار الصبح حتى يعني مرات ما أقعد على منبه، كنت ببداية صراحة أضوج من صوتها لأنه مرات أريد أنام صوتها ببالي ظل خاصة فترة الظهرية، لكن بعدين أنه حسيت أنه طاقة إيجابية وحلوة وبسبب الأمان اللي ممكن حست فيه. صح. هذه الحمامة فقررت أنه تبني عشها وتسكن به. صراحة ورا فترة افتقدتها، فتحنا باب الممر لقيتها متوافية يعني واقعة، فصراحة أني وأهلي بالبيت كلش ضجنا عليها كأنه هي واحد من العائلة افتقدناها. صح. وفتحنا الباب ندور عليها.
0: فوجود
1: هذه الكائنات والحيوانات
0: هي إضافة للطاقة الإيجابية. نعم. وإضافة إلى أنه رب العالمين دزها فهذه رزقها يمش كانت ومكانها وأمانها. أيضا يعني هذه العصافير اللي اليوم تتم مصادرة حريتها وبيعها بشكل عشوائي. نعم. وغير مقنن. أثرها كان واضح وكبير على شجرة النخيل العراقية،
1: فارغ
0: بانتشار حشرة السوس. نعم. وبالتالي يعني هواي هواي أعداد من النخيل تضررت، ويعني هذه حشرة السوس هي أصلا غذاء البلابل عليها.
1: نعم إذا ما يتوفر
0: فهي إذا ما موجودة يعني
1: فبالتالي
0: معناها راح تنتشر
1: يعني تأكل النخلة،
0: صار أكو خلل بالتوازن. نعم. البيئي، وبالنتيجة انتشرت حشرة السوس وصار أكو يعني خسارة لأعداد كبيرة من النخيل. فيعني من منبر إذاعة جامعة المستقبل هي دعوة لكل من يهم الأمر أنه يتابعون هذه المسألة سواء من خلال الأسواق أو من خلال الأماكن اللي يبيعون بها هذه الطيور، يعني يا ريت يقننون من هذا الموضوع ويقللوا ويكافحوا، يعني مو فقط أنه يقللوا.
1: احنا نتمنى هذا الشيء طبعا
0: لأنه هذه يعني هذه أصناف مهمة للتوازن البيئي وخاصة ببيئتنا العراقية، هي أضافة إلى وجودها وصوتها اللطيف من الصبح أيضا مثل ما قلنا أنه وجودها مهم للتوازن البيئي.
1: سبحان الله، يعني رب العالمين كل من يخلق شيء إلى فائدته.
0: ولشجرة تعتبر من عمان نعم. الحضارة العراقية.
1: شيء مكمل الشيء. نعم.
0: صح. إذن إن شاء الله يوم مليان أصوات عصافير وطاقة إيجابية وراحة.
1: هذه أيضا مسمار لكل الأشخاص السلبيين بحياتنا ووجود البلبل اللطيف والكائن الهادئ اللي هو العصفور، فهو مساعد أنه يخلصنا.
0: هاي إحنا الكائنات اللطيفة.
1: بالضبط، إحنا الكائنات اللطيفة هنا نغرد عليكم مستمعينا عبر إذاعتنا ونخلصكم من أي سوسة إن شاء الله بحياتكم.

0: عودة وياكم مستمعينا، ومن بعد العصافير والبلابل والسوسة اللي هي موجودة بحياتنا وعلى
1: اليوم مركزة ويا سوسة.
0: أي يعني والله ما أعرف، حسيت أبو سمار دي من أكو أشياء إيجابية بحياتي، يطلع لك ناس تحسدي شخص فاول بحياتك، فبالتالي هي هم دول السوسة
1: يعني
0: بحياتنا.
1: شوفي، هو ماكو إنسان ماكو سوسة بحياته، ولكن إحنا دائما نقول خلي نظرتنا للحياة مختلفة.
0: إحنا نجيب العصفور وإشلحها.
1: خلاص
0: احنا وين نتفاق؟
1: قلنا احنا العصافير.
0: هو العصفور. وهسه شنو؟
1: هسه نروح لاستعراض برامجنا لهذا اليوم، برامج اذاعه جامعه المستقبل. نعم، واليوم الاثنين اكيد اول برنامج، يعني هاي الاصوات
0: العصافير
1: اللطيفه اللي ما راح تلقون مثلها، وماكو احلى من عندها. وتبل التواضع. وهي برنامج على هواكم
0: الساعة 8:30 للعشرة، احنا وياهم ساعة ونص راح نكون، ومن بعدها ساعة 3 عندنا ساعة مطرب. ومطرب اليوم
1: لهذا اليوم هو الفنان صابر الرباعي، ساعة كاملة اكيد راح تسمعوها على الساعة 3 الظهر. نتمنى انه تستمتعون بيها، خاصة عشاق المطرب صابر الرباعي.
0: نعم اكيد راح يطلعون اجمل اغاني فنان صابر الرباعي. ومن بعدها الساعة 5 العصر راح تكون وياكم منار ايضا بالمساء ببرنامج
1: حتى
0: حكاية فكرة.
1: تنسون هسه تنسون صوتي ارجع لكم
0: نعم
1: العصر.
0: نعم، هو يوم الاثنين، هي الصبو عليكم وتمسي عليكم ايضا. وختامها
1: اكيد ختامها وهي زميلنا المبدع الزميل زيد الاصيل وبرنامج الجواب الاخير. طبعا اكيد هذه الاوقات وهذه البرامج تتخللها برامج تسجيليه وفقرات اخرى منوعه،
0: نتمنى انه جميله وحلوه اكيد،
1: نتمنى انه تستمتعون بها على طول بث اذاعتنا.

0: نعم مستمعينا الأحبة، قبل ما نكمل فقراتنا لهذا اليوم خلي نروح نقرأ مشاركاتكم على البث المباشر على الفيسبوك، وأكيد نذكركم قبل ما نقرأ التعليقات أنه البث هو إضافة إلى بث الأثير على الموجة 91.7 FM. أيضا هناك بث مباشر على الفيسبوك، وأيضا تقدرون تستمعون لنا من خلال تطبيق إذاعة جامعة المستقبل. ويانا أول تعليق لهذا اليوم واللي هو نجم المستمعين غيث أحمد الخفاجي،
1: صباح نفسين والعافية المستمعين.
0: اي ذاك اليوم زعل يقول انه انت مستهدفتني، مع انه هو كان ثاني تعليق والله.
1: انا يعني من انصار الخفاجي، يعني ما منطق راسنا
0: خفايا مالكم حاية. ايضا علي البابلي يقول صباح الخير، صباحك ورد وعافية يا علي البابلي. وطيبة تقول صباح الورد مريوم ومنار واجمل صباح على القزويني. صباحك ورد يا طيبة. وزينة علي تقول صباح الخير والعافية، صباح الخير للجميع. من جبتها العافية يعني؟
1: يسعد صباحك.
0: تحياتنا لك يا زينة، صباحك ورد. طيبة تقول رجع الشتاء مرة ثانية على عناد اللي ما يحبون الصيف. لا يا طيبة، هيك معناها انتي مو
1: هاي مستهدفيك.
0: ها هي بعد انا وياك يعني صرنا مو صلح.
1: اما واحد رزامي اللي يقول اسعد الله صباحكم بكل خير وحب ومحبه، يسعد صباحك يا
0: حيدر.
1: وحسين شاف يقول صباح الخير والعافيه عليكم يا كادر اذاعه المستقبل وعلى مستمعيكم، اكيد يسعد صباحك.
0: ايضا لك يا ابو شمس.
1: وحسين الشيباني يقول صباح الخير، صباح كل ورود العالم مجتمعه لعيون ورود المستقبل الى سيدنا الغالي المخرج العزيز، تحياتنا إلك. وطيب علي دقوس مريوم، شو ماكو يوم الجمعة ماكو برنامج ليش عجب؟ اي والله صار ظرف ويانا بضيف الحلقة، ان شاء الله نعوضكم على الاسبوع القادم، انتظرونا ببرنامج نص الكلام 5:00 العصر يوم الجمعة ان شاء الله.

0: إذن الآن نروح وياكم إلى فقرة جديد الأغاني، وأول جديد ويانا لهذا اليوم هو للفنان أوراس ستار وأغنية قافلة الدنيا.
1: الله يستر
0: يا ستار يا رب.
1: بدايتها
0: قافلة الدنيا من كلمات محمد قصي وإلحان طارق سامي.

0: نعم مستمعينا، وثاني جديد ويانا بجديد الأغاني لليوم الفنان سلطان المرشد، أوديو بعنوان قرة عيوني. كلمات هذه الأغنية
1: كنا قرة عيوننا،
0: قرة عيني يا منار
1: والمستمعين ومصطفى وانتي وكل
0: كنا قرة عيني إن شاء الله. كلمات هذه الأغنية من وتد والحان خالد
1: شوفي
0: مشاري.
1: قبل ما يطلع مصطفى بالأغنية، احنا هاي قرة عيني هاي دائما اللفظة أمهاتنا تستخدمها لما تريد يعني
0: اكو استهزاء بالموضوع.
1: ايه اكو استهزاء، قرة عيني.
0: قرة عيني يعني اكو انتقاد بيها وراها يجي، فاحنا نقول قرة عيني. نسمع الأغنية.

وويانا ثالث جديد للفنان أحمد الأسطى وأغنية غنيت لك. أنت ما غنيت لي أحمد الأسطى، بس محمد عبد الجبار غنى لي. غنيت لك من كلمات محمد فاضل وسجاد يوسف وألحان فاضل صلاح.

0: نعم مستمعينا، هذه كانت فقرة جديد الأغاني لهذا اليوم، ذكرناها وياكم مطرب. ومن بعد هذه الأغاني نروح إلى فقرتنا الخفيفة اللطيفة ليش وليش يا منار. اليوم فقرتنا عن ليش يعضون أظافرهم بدون ما ينتبهون.
1: ليش
0: خلينا نعرف بعد الفاصل.
1: يقول ليش يعضون أظافرهم، مو احنا نعض أظافرنا حتى نبري نفسنا
0: نحاول نطورها
1: بدون ما ينتبهون. يقول ليش نسويها أصلا هذه العادة؟ السبب هي مو بس عادة سيئة، لأنه الدماغ يعتبرها طريقة يخفف بها التوتر أو الملل. يعني من تكون متوتر والجسم يدور أي حركة متكررة حتى يهدأ، مثل هز الرجل أو لف الشعر أو عض الأظافر. لكن الغريب، شنو الغريب يا مريم؟
0: نعم، بعض الدراسات يا منار تقول الناس اللي يعضون أظافرهم غالبا عندهم طاقة عصبية أو تفكير زايد، يعني مرات مو قلة تربية. يعني مثل ما نقول إنه هذا الشخص ليش دي يعض أظافره، هاي عادة سيئة وممكن من قلة تربية، بس هي ما لها علاقة، فهي قد تكون محاولة من الدماغ حتى يفرغ الضغط، بس إذا زادت عن حدها ممكن تسبب التهابات وتشوه بالأظافر والأسنان. لهذا المرة الجاية إذا شفت نفسك تعض أظافرك، اسأل نفسك أني متوتر لو بس دا أمل. هذا سؤالنا يعني لكم مستمعينا، واتمنى استفاديتوا من فقرة ليش
1: يعني
0: وليش.
1: مو قلة تفرغها بجيها أي أحد يمك حطه وبصة،
0: يعني عادي مثلا هسحنا العادة ما رحنا من نقدم برنامج نشخبط بالورقة عادي، يعني غيروا الاسلوب
1: عادي هذي
0: بس الأظافر لا.

0: نعم مستمعينا الأحبة، أيضا وردت لنا مجموعة تعليقات على صفحة الفيسبوك على البث المباشر. حوراء محمد تقول صباح الخير والعافية عليكم، طبعا حوراء راح أقرأ رسائلك كلها مرة واحدة. صباح الخير والعافية عليكم، صباحكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية صباحية لكم، صباحكم ورد وداز هواي ورود، وصباحكم عسل، صباح العسل على عيونكم الحلوة، منورات مريومة الجميلة وست منار العامري، صباحكم ورد. يسأل صباحك يا حوراء، صباحك ورد وخير وبركة وعافية، ورود هواي مثل ما أنت دازتهم. أيضا أملي بالله تقول صباح الخير والعافية والسعادة على ست مريم وست منار،
1: تحياتنا إليك يا هيام. معلقة
0: أملي بالله يا هيام نفسها، تحياتنا إليك يا هيام، صباحك ورد. طيبة علي تقول ست منار أحب الشاقة وياك، شكرا لك يا طيبة.
1: أنت مستهدفتها المنار أدري،
0: يعني لا تعيلون بالصيف ترى، أنا ما هذا ما تفهم بيه،
1: هسا راح أنا استهدفك هالمرة يعني، أو فينا من الصيف
0: يعني أسشبي هذا الصيف.
1: لا أحس هسه أوكي معقول يعني،
0: أي خلاص بعد لا تعيلون بي
1: أي بس يعني بعد كم يوم لا الله يستر.
0: ما يخالف شبيها يعني إذا تحمصت
1: أذكرك إن شاء الله بيها،
0: إذا شويت وشبيها يعني.
1: أذكرك إن شاء الله بيها.
0: أيضا غيث أحمد يقول، غيث أحمد الخفاجي، ست منار أطلب أغنية قاسم السلطان حبيبي بعيني لك دمعة. لا يا غيث مو من الصبح هيك يعني، خلي شوية غاني رفرش،
1: الله يبعد عنكم الدمعة.
0: طبعا نجم المستمعين من حقه، دائما من حقه نجم المستمعين اللي يطلب. إلى أول تعليق يطلب أغنية،
1: غير الأغنية
0: فقط، فقط نجم المستمعين، فغير الأغنية يا غيث، شوف لنا شوية أغنية رفرش، نريد نغير المود. نعم يا مريم. أيضا أحمد الكعبي
1: نعم يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل، من أخوكم أحمد أبو علي، تحياتنا إليك يا أبو علي. وطيبة علي تقول أغاني جيل الطيبين تخبل، أكيد
0: أي والله أغانينا
1: أغاني كلش جميلة واللي يستمعون لها بعد أجمل. ونكمل ياكم مستمعينا بفقرة حول العالم.
0: وبفقرة حول العالم اليوم ناخذكم بسفرة لإثيوبيا. هم حد بيكم رايح قبل الإثيوبيا؟
1: حسيت متحمسة للفقرة.
0: اليوم عادات الإفطار الصباحي بإثيوبيا، يقول الإفطار الصباحي عندهم غني بالنكهات والبهارات من الصبح باعي، غالبا يكون مشبع حتى يمنح الطاقة طول اليوم. وأشهر الأطباق عندهم اسمها الفتفيت أو الفرفير. يعني هاي مناشدة بعد البرنامج، الريد رايوق فتفيت أو فرفير. الوجبة الصباحية اللي هي أكثر شعبية عندهم هي الفتفيت أو الفرفير، تتكون من خبز الأنجيرة اللي هو خبز إسفنجي تقليدي مصنوع من حبوب التيف المقطع والمخلوط، ويا صلصة البربري الحارة والزبدة المصفات المتبلة، أحيانا يضاف إليه اللحم أو يقدم نبات.

0: أيضا أيضا عندهم وجبة اسمها الجينفو. هذه الجينفو هي عصيدة سميكة وصلبة تصنع من دقيق القمح والشعير، أيضا تشكل على هيئة تلة وبمنتصفها حفرة تملأ بمزيج من الزبدة المتبلة الحارة وبهارات البربري، وغالبا ما تحاط بالزبادي.
1: يراد لنا روح الأثيوبي،
0: نرجع للفتفيت أحسن لنا.
1: وطقوس القهوة الصباحية يا منار البونة يسموها، لا يمكن الحديث عن الصباح في أثيوبيا دون ذكر القهوة. فالناس بأثيوبيا
0: خاف قصر وخطايا مو
1: ثقيل الريول. نعم، القهوة هي هناك هي موطنها الأصلي. طقس القهوة الصباحي ليس مجرد كافيين، بل هو نشاط اجتماعي وثقافي. يبخر المكان بالبخور لنشر رائحة زكية، وتفرش الأرض أحيانا بالعشب الأخضر كرمز للترحيب والبركة، وتقدم القهوة المرة والقوية بجانب وجبة الإفطار أو مع الفشار كولو والمكسرات المحمصة. هاي من الصبح
0: يعني، هاي
1: يعني هذه
0: يقعدون
1: بالثلاثة
0: الفجر حتى يلحقون يكملون هاي الوجبات.
1: هذه نسميها كرزات. وأما عادات تناول الطعام يا منار، يفضل الأثيوبيين تناول الأفطار جماعيا من طبق واحد كبير يوضع في المنتصف. ده حسا يعني موكب مما يعزز الروابط الأسرية والاجتماعية. ويتم تناول الطعام باليد، تستخدم اليد اليمنى دائما يعني
0: بالخمسة لقولة العراقيين بالخمس
1: هذا تريد من الصبح. تستخدم اليد اليمنى دائما لتناول الطعام، وتحديدا باستخدام قطع من خبز الأنجيرة لالتقاط الوجبات مثل الفتفيت.
0: نحن راح
1: نسوي للفتفيت.
0: إذن مناشدة لمدير الإذاعة مالتنا اليوم، نريد الريوق فتفيت
1: إن شاء الله، فتفت الأمور.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم والآن إلى فقرة موضوع الحلقة. موضوع حلقتنا اليوم شوي راح يصير به مشاحنات، لأنه راح يصير أكو فريقين. هو فارض نفسه يا مريم، لازم أكو فريقين، ولازم أكو فريق رجال ونساء.
1: أكو طبابين خير،
0: ما بيها مجال، وإحنا طبابين الخير
1: إن شاء الله.
0: فمن هسه نبدي، قبل ما نبدي الموضوع ونسولف به، مناشدة للبنات اللي قاعدات يعلقن على صفحة الفيسبوك، شاركونا ولا تركون الساحة للزلم.
1: يعني نسوي فريقين؟
0: اي لازم،
1: يعني فريق الزلم المستمعين وفريق المستمعين.
0: هو السؤال يفرض الفريق
1: اللي هو
0: يقول من يحفظ السر بالعائله اكثر، الرجال او المراه وليش؟ انا اقول الزلم يدفنون، ما بيها مجال. يعني هم ما يعني لو تجزعين تريدين تطلعين من عنده سالفه، احنا بينما احنا
1: هو تدرين ليش هم ما يحكون؟
0: على نياتنا اللي بقلبنا على السنة.
1: لا هم تدرين ليش ما يحكون؟ هو اصلا ينسون. اي يعني تحكي اصلا باله مو يمك، فعادي ينسى السالفه، بينما احنا نركز. شوفي
0: هيك
1: بدايه هذا الوقت ان شاء الله.
0: اذا خلي نروح نسمع التقرير ويا زميلنا طلال المدني، وبعدها نرجع وياكم وننتظر مشاركاتكم على ارقام الاذاعه 07-8-35-5-6-7 والرقم الاخر 07-7-3-5-5-6-7. ونروح نسمع تقرير طلال وراجعين.
2: من وجهة نظرك من يحفظ السر أكثر، الرجل أم المرأة ولماذا؟
3: الرجل يعني شخصية تصير رزنة، يعني يحفظ بالسر ويكون عنده شخصية عالية.
2: والمرأة ما عندها شخصية؟
3: لا مو ما عندها شخصية، وإنما ضعف، يعني مو بضعف يعني بالكلام، وها يعني واحد من يحكي وياها عقلها يكون صغير، يعني قبل يسحب الكلام الواحد.
2: وجهة نظرك من يحفظ السر أكثر، الرجل أم المرأة ولماذا؟
4: يعني حسب، أكو رجال تحفظ السر يعني حسب قابلية الشخص، وأكو نساء تحفظ السر، وأكو يعني بعض الأشخاص ما يحفظون السر، هم طبيعتهم شخصيتهم ما يحفظون السر.
2: من ما يحفظ السر عندك؟
4: ما مطرق هذا الموضوع، يعني أكو الحمد لله اللي داير مدايري حافظين السر لحد الآن
2: الحمد لله. منو ممكن إذا شوية صار عليها ضغط يكت الأول والتالي؟
4: الأخوان أكثر يعني يتعرضون للضغط من الأهل، ممكن يعني من والدي من والدتي، يعني بما أنهم أكبر يحجون كل اللي أكو ماكو.
2: سؤالنا يقول من وجهة نظرك من يحفظ السر أكثر، الرجل أم المرأة؟
5: أعتقد الرجل، لأن ما أدري المرأة بفطرتها ثرثارة أو هيك تحشي بساعة.
2: منو ما يحفظ السر عندك؟
5: ما أدراني، يعني كل اللي حواليه يحفظون السر، وما أثق بساعة يعني وقت السر، بس إلا يعني صديقة مقربة أو أهل هيك.
2: يعني عندك ما عندك أحد؟
5: لا
2: ما عندي.
5: لا
2: يعني. يقول من وجهة نظرك من يحفظ السر أكثر، الرجل أم المرأة بداية؟
6: أنا الرجل.
2: الرجل ليش؟
6: المرأة طبيعتها تحب السالفة هواي، ما ضمن أي سالفة.
2: يعني سر كبير يم المرأة؟
6: لا ما أنا هو كل
2: يعني بالمقلوبي
6: مدام يم بير، كلها تشرب من عنده.
2: زين. منو ما يحفظ السر عندك؟ عندك منو ما يحفظ السر؟
6: أختي.
2: أختك. منو ممكن إذا شوية صار عليها ضغط يكت الأول والتالي؟
6: أمي.
2: حلو.
6: هاي بعد الضوج.
2: يعني من الضوج تطلع الأول والتالي. شكرا جزيلا.

0: طبعا آخر شخصية سووا لقاء وياها اللي قالت لأمي
1: فعلا
0: تحياتنا لأمهاتنا اللي كلها انصرار بيوتكم وعوائلكم تلقوها يم خالاتكم.
1: أي فعلا بحيث توصيهم لا تقولين لا تحكين لا صدق تحكين على بختك سولفي لي
0: أنا
1: كل شيء سولفي لي كل شيء وراها
0: ورا ساعتك
1: بالصدفة ها خالة على الخير ها خالة ليش ها خالة خير خو ما بيك
0: شيء بس خلنا فهمك
1: زين يعني أنا هسه الصدمة ليش يعني زين الطعنة جتنا من أقرب الناس ليش فعلا يعني مرات من خاصة الأخ الصغير أو من يصير مشكلة مشاحنات بين الأخوان ها قول لهم ها أو يعني دائما هاي لزمها عليك لزمة مثلا ذاتها مثلا نسوي لك فد موقف بالليل أو غيرها فيصير حلقة
0: ويانا والاتصال من أبو شمس. صباحك ورد يا أبو شمس.
2: صباح الخير.
0: يا هلا.
1: صباح الخيرات والعافية.
2: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر إذاعة المستقبل.
0: صباح الخيرات يا والعافية شمس. عليك يا أبو شموسة.
2: يلا
1: شنو غرقان أبو شمس؟ شو تتبقبق؟
2: شلونكم
1: عيني؟ والله احنا بخير بسمعنا صوتك يا ابو شمس.
2: الله يرحم والديك. والله يمكن ما مو مستر النساء.
1: ها يعني انت من هذا النوع اللي تصوت على انه ما رمضان بس.
2: استاذ مصطفى هسه من يجون خطاب. سولفن سولفن بالصالة سولفن سولفن وطلعن بالباب مال انتيت.
1: تجيك السالفة المهمة بالباب.
0: هاي مو بس احنا حتى تسووها الزلم ها ما تينا توقفون بالباب لا ساعة ولا اثنين.
2: لا كيفي شيء عباس بس النسوان عمي احنا انتقلنا مريتها تصعد بالسيارة وهي دكتور خلنا قص فلانة دكتور خلنا قص
1: فعلا يعني تحسين هذه على الباب تجي السوالف ما ادري ليش
0: والله ما اعرف يعني هاي متعه ما
1: تذكرني بالسالفه
0: انه ما كملت اكو فطقوسها لازم تكمل بباب البيت
2: ايش قد تظل الوصف الباب القصن بالعالم
0: واي
1: زين ابو شمس هم صار فد موقف او سر بالبيت نحكي بدون قصد يعني شلون تعاملت ويا هيك موقف لو ما صاير
2: شلون
1: يعني اكو مره سر من البيت طلع اي يعني صار عندك هيك موقف وانت مثلا يعني ما ركزت منه اللي حجاب قد ما ركزت انه ممكن نعرف او غيرها شلون تعاملت ويا هيك
2: لا ركزت من حكاها من
1: حكاها يعني قبل تعرف المصدر
0: ابو شمس ما اخذها بروح رياضيه
1: يعني المصدر مو مجهول
2: من
1: البيجي
2: هو
1: احلى شيء من العائله تكون عدد نفراتها هوايه فتضيع السالفه صار اكو شك بكل النفرات
2: ذاك اليوم ما حد دلت واحد دلت بصمه فقلت خلنا احولها على شخص خلي اضمها يمه حاولت يمه خابرني راسن هو راسن دق عليه انا مدد بعد الدنام ثاني قال لي هاي شنو البصمه قلت اضمها يمه قالوا ايش قالوا لك علي انا الصندوق الاسود
1: قل له مو صوتك مو صوتك انا دزيتها
2: قال ما تحمل والله قال ما تحمل دز رصيده بالخمسة
1: ها يعني ابتزاز ابتزاز ابتزاز
2: لو صار ابتزاز مو
1: خلص ابو شمس الدور دزلنا البصمه اللي ذاعتنا احنا نحفظ الاسرار
0: وسرك بذاع ولا يهمك
1: تحياتنا لك يا ابو شمس
0: نورتنا
1: حياك الله
0: يا هلا بك الجميع يا رب الجميع ويانا اتصال هاتفي من علي الجنابي صباحك ورد وخير وعافيه يا علي
3: صباح الخير صباح المبارك صباح ان شاء الله علينا وعليكم وعلى كل مستمعين اذاعه المستقبل وعلى الكادر الجميل المتالق
1: رب يحفظك يا علي صباحك
3: الله يحفظك ان شاء الله
1: صوت الراديو وسمعنا من التليفون بلا زحمه عليك
3: صار الله بقلبك هواي حكي بس على ابو شمس بس انا ما اقدر احكي لان
1: زين انت صدق ليش بالك شوي دم قلبك يعني شنو هالصدفه هاي يتصل ابو شمس ورا علي او العكس
3: اي مو احنا ما ادري ليش القلوب سواجي ما ادري شنو وما ادري شنو ايش اقول علي ابو شمس
1: زين لعد احكي لنا منو يحتفظ بالسر اكثر انت لو ابو شمس
3: والله ابو شمس ما يحفظ سر
1: هاي شنو ليش
0: هو اثنيناتكم علي تو واحد يتصل يحكي على الثاني
1: زين معقوله انت ابو شمس داز البصمه لك وانت اللي مبتزه بالبصمه معقوله انت
3: ما ادري يجوز انا ابو البصمه الله يحفظكم ان شاء الله يحفظ ابو شمس ويحفظ كل مستمعينا
1: شكرا لك يا علي واحكي لنا رايك بموضوع حلقتنا
3: والله موضوع الحلقه هي يعني المراه ما تحفظ السر ليش انا اقول لك ليش ما تحفظ السر
1: نطينا دليل يعني صاير وياكم في البيت لا
3: وياي
1: هي يعني وياكم بالعائلة أو
0: عندك دليل يعني جنابي عندك دليل
3: أكو مرة تطلع لقطة قال له أنت مسوي هذا الشيء قال له طولها
0: اجحد اجحد مهما كانت الأدلة يا علي
3: والله انا بالنسبه لي اذا اسولف سالفه ماك ورا ماك يمكن ساعه هيك شيء خبروني جماعه قالوا اقول لك هذا الشيء صاير انا بس
1: ابغى احكي عليه. شوف يا علي اكو فرق بين تحكي السالفه وما توصي انه ما تطلع وبين من تتصر ويطلع. احنا يعني ما بدنا نحكي على السوالف اللي تصير.
3: والله العظيم والله العظيم سر ولا تقول ويا محمد ومروتك دير بالك ترى هذا السر اذا طلع هواي امور راح تصير. روح مالك شغله يمي. من تقول يمي من تقول يمي انا قلبي يخرب.
1: يا اليمي تخوف
0: يعني اي
3: هاي اليمي اليمي انا قاعد استرها راح اشوف لما توديهن كم وحده.
1: يعني جيران بالمنطقه والاخوات والاهل.
3: اي طبعا اكيد اكيد
1: يعني يصير ويا موضوع ان شاء الله محور نقاش تصير يعني لا اكثر باليوم.
3: اي خطيه على موضوع الله هي في شيء ويا مو انا مو شيء بس هي تاخذ رايهن شو تسوي.
1: اي اخذ الموضوع دائما من الناحيه
0: يعني من باب الاستشاره. هي مو تسرب يعني خبر.
1: هذه استشاره الله ما بها شيء.
3: الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ السر بقلوبك.
1: اللهم امين. شكرا لك يا علي.
3: اي والله هاي الامين بها شويه بوقفه
1: اي يعني شويه ما نقدر نقول غير شيء.
3: الله يحفظك.
1: احنا محايدين حاليا.
0: يحفظك يا علي الجنابي. شكرا لك. شكرا لاتصالك.
3: رحم الله والديك.
0: طبعا قبل ما نستلم باقي الاتصالات ايضا هناك مجموعه تعليقات وردت لنا على صفحه الفيسبوك. وين وصلنا؟ الى املي بالله تقول منورين يا فراشات المستقبل ست مريم الغاليه وست منار الجميله تحياتي لكم من هيوم.
1: تحياتنا لك يا هيوما.
0: واملي بالله تقول شكرا لك ست مريم عرفتيني بدون ما اذكر اسمي. نعم يا هيوما صباحك ورد وعافيه. وطيبه تقول غيث أطلب نانسي أو أطلب نانسي أجرم الدنيا حلوة هاي أحلى. طبعا هو الطلب يبقى يم غيث
1: حبيبي بعين لك دمعة لو
0: لا هي طيبة تقول لأنه غير الطلب أطلب هذه الأغنية.
1: هو يريد يبكي الرجال تقولي له الدنيا حلوة ليش يعني ما يخالف نغير الأغنية بس مو لهي الدرجة.
0: حيدر الحسناوي يقول صباح الورد عليكم جميعا.
1: خوش طبابين خير.
0: صباح الورد عليكم جميعا ربي يحفظكم ويوفقكم أحلى برنامج على هواكم. شكرا لك يا حيدر صباحك ورد. وغيث يقول لعد ما طول اليوم أول ما بلشت بالعصافير والطيور لعد أطلب أغنية صلاح حسن أتمنى روح تصير طيرة. وعلي البابلي يقول له الطلب أغنية البلابل والعصافير تحط على الباب والطير. يعني أنا هذني الأغاني ما سمعتها صراحة.
1: لا مو هو إحنا اليوم المشاهدة مالتنا صارت على الطيور والعصافير فقام الطلبات تخص.
0: نعم
1: هذا الموضوع.
0: ويانا اتصال من أحمد أبو علي. صباحك ورد يا أحمد أبو علي.
4: يسعد صباحكم وشلونكم أغاني.
1: حياك الله يا أبو علي.
4: الله يخليك. شلون أخباركم؟
0: صباحك ورد وخير وعافية يا أبو علي. سمعت موضوع حلقتنا؟
4: ما اريد اضم بس 99% فاصلة 9% النسوان سر هنا بجوجل.
0: هاي ليش؟
1: النسوان شنو؟
0: سر هنا بجوجل.
1: هي يعني هذا من الذكاء من الذكاء يعني اكو كمية هائلة من المعلومات يعني خذها من الناحية الإيجابية.
4: يعني
0: فتشي خرافي ترجع. أبو علي احنا صار عدة حلقات دائما من نسولف نقول خلي نظرتكم للأمور تكون إيجابية فخلي نظرتك إيجابية. هاي معناها انه هذا تبادل معلومات يعني هذا من الزينات.
4: راح احكي لك شغلة وجيبيها من الإيجاب.
0: اوكي اوكي
4: الله شاهد شغلتنا صارا وياي
1: ما نغير رأينا.
0: نسمع يا علي.
4: يوم من الأيام علي بالدوام.
0: نعم
4: تدري الدوام لازم الغرفة فيها موظفين وموظفات.
0: صح.
4: صح. فشاءت الستة بذاك اليوم أنا قاعد على ميزي وموظفات في المحترمات الله يحفظهن إن شاء الله قاعدات.
0: نعم.
4: جاني تليفون. التليفون أنا شحت يحكي يعني شلون الغاز بس وجد. أي وشلون أستاذ هذا ما يصير وهاي هي أنا كلامي خارج الدوام. كلامي. نعم. خارج الدوام.
1: نعم على شيء شخصي خلينا نقول.
4: طيب ورا تقريبا 10 دقائق.
1: حزعوا
4: يا جماعة الموظفين قالوا خيرك ايش فيك؟ ما في شيء. قالوا عمي فلان رئيس كاتب ديك وراح ينقلك وما ادري شنو. وعمي شو مسوي انا؟ يا باشا ترى طلع على الواتساب الدينات اشتغلات. ليش؟
1: زين ليش تدخله؟
4: ليش؟
0: لا لا هذا مو سر، هذا مو فضل السر يعني، هذا تدخل، هذا
1: لا هذا هذا تخريب.
4: طيب والشغلة الثانية، الشغلة الثانية أنا جاي للمرأة يعني طالع بشغل، طالع للبصرة بشغل.
0: نعم.
4: أنا عندي يعني بسيارتي الكبيرة عندي كرول الكوش.
0: طيب.
4: فشاءت الخطبة الحلوة الجميلة صديقة زوجتي اللي أنا ما أعرفها بعد وياك الباص.
1: آه أكو أكو يعني مخبر وياك.
4: يا مخبر. صورة وصوت. صورة وصوت. صورة وصوت.
1: بعلاوة خوش يسوي.
4: والله بعلاوة شنو ما مخلي
0: أبو علي، أبو علي هذه دازت لك وياك حماية.
1: شوف يعني هي احنا ما نريد نقيسها، هاي الله يحبها ومسخر لها ناس تورجها على كل شيء
4: يعني ذاك اللي والله شاهد يعني قاعد يعني سايسوق بالباص طلعنا كمصيف، طلعنا من عدة.
0: نعم.
4: جت صورة من عدة حلة ودي عدة مخبرة ومصورت لي فتحت الصورة لك هاي يعني
1: من قلب الحد
0: يعني ده تقول لك يعني ده تقول لك انت مراقب من كل الجهات.
1: لا يعني احنا هنا يعني
0: والله تحياتنا، تحياتنا اهلا ام علي يعني واصله الى مرحله مو كونان. لا
1: لا شارلوك هومز ما يلحقها. هو ايش دا اقول لك، رب العالمين يسخر لها تجيها الاخبار بدون ما تتعب صوره وصوت. فاحنا نقول لام علي نقول لها
0: هي يعني شوف أبو علي هي ما عرفت السر، وهي إن ما رادت تحافظ على أسرار بيتها.
1: فإحنا نوجههم علي ونقول لها مرة ثانية احتفظي بهاي المعلومات، يعني مجرد عرفي الأخبار وخلاص، يعني مو اللي تورجك يعني على مود يعني يصير نتنافق مشكلة. إن والله يبس مرن النسوان ها لازمتها لازمة علي.
4: هاي
1: لهذه هطرقاعة
4: مو يعني كل
1: مساء فتلظم عن هالشي وعادي يعني حتى تصير الأخبار متطابقة.
0: إن شاء الله ربي يديم المحبة عليكم والمودة يا أبو علي.
4: لا إذا ما تتجوز على قرصهم
0: شو تبيه
4: ما
0: ترهم الحياة. صح هي دائما نقول المشاكل ملح الحياة وإن شاء الله.
4: وقفت بنص الباص وأخذت الحاكية الماي قلت لهم رحم الله البيه اللي دزت صورة المرأة.
1: يعني انت ما عرفت منو.
4: نعم. ما عرفتها لحد ما
1: للأسف.
0: نعم يا أبو علي نتمنى لك إن شاء الله يا ربي حياة سعيدة وربي يديم المحبة والمودة بينك وبينهم علي
1: هذه المحبة إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أبو علي، شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا،
1: شكرا لك يا أبو علي حياك الله.
0: طبعا قبل ما نروح الفاصل يا مصطفى أكو بعض التعليقات أيضا بخصوص موضوع الحلقة. طيبة تقول علي الجنابي ما يحفظ السر، والباشا العراقي
1: احنا النسوان ما نقعد راحة هي حرشت.
0: الباشا العراقي يقول صباح الخير والسعادة على عيونكم كادر إذاعة جامعة المستقبل، أكيد النسوان ما يحفظن السر. ليش يا باشا؟
1: تصبحت وحلو هاي ليش قوال جهت عن النسوان؟
0: صباحك ورد يا باشا. وحيدر الحسنوي يقول والله مو شرط البنات ما يحفظن السر.
1: حياك الله يا حيدر.
0: نعم نعم إلك حيدر. يقول ترى أكو زلم ما يحفظون السر، يعني لازم يكون أكو أنصاف بالموضوع. إحنا ما شون إحنا مختلف،
1: ما نختلف
0: إنه النسوان الأكثرية ما يحفظون سر، ولكن هم أكو الزلم ما يحفظون السر، وأول ما تحكي له رسن راح ينقل الكلام، ومن ينقله يقول للمقابل مو تقول الواحد وهذاك هم راح ينقله.
1: فإحنا ما راح نعرف أي ما نعرف، بينما النسوان ما يوصل إنه مو تقولين لحد.
0: لا عادي
1: هذا تنعرف. أي بهذا السبب ولا هو يعني متساوي الموضوع. حياك الله يا حيدر.

0: نعم مستمعينا، رجعنا وياكم وموضوع حلقتنا لهذا اليوم منو بالعائلة يحفظ السر وليش. ويانا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح
2: الخير. تحياتي إلى صناع الإبداع الست مريم ست بنار، دمتم توفيقا وإبداعا، وإلى صاحب الألعاب الذهبية المخرج دمتم بألف خير، اسعدتم صباحا.
1: أسعد صباحك يا عمو بنبا، حياك الله. شكرا لهذه التحية الصباحية الجميلة واللي دائما احنا تعطينا طاقة إيجابية من خلالها.
2: منورين إن شاء الله.
1: نورك أكيد.
2: سيدتي موضوع السر. نعم. الإمام عليه السلام يقول السر أسير لديك فل بحتبه شاع. فالإنسان شنو يحتب السر مالي؟ شنو شارب نبض؟ ما أدري.
0: يعني احنا شوف مرات ابو نبأ، يعني احنا هو لازم الانسان يقولون كل عزيز الى عزيز، فلازم الانسان يحب من باب المشاركة. نعم. من باب الفضفضة دائما يكون انه الاقربين الناس
1: صار مرات سهوا
0: التفاصيل. نعم. الخاصة بينا
2: بالتأكيد دائما تطينا الإيضاح، فالانسان يكون متزن، لا يكون ذو شخصية هزيلة وعقلية رقيقة يضع نفسه في مطبات وفي غنى عنها، والإنسان يجب أن يكون محتدي لأن الدنيا ممر المستقر، فهنيئا لمن رحل إلى الله وهو راض عنه. فأسر الحقيقة مرات الإنسان مو محسوم، مرات يتقوقع في الخطأ ثم يندم، وعليه أن يواصل هذه الحياة برضا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
2: قبل مر زمان إنه الحرام خوش لما هاي عادات عند العرب سابقا. فواحد سرق لتكربين بقرة.
1: نعم.
2: ورا 20 سنة أكثر بدأ يسولف دي السنة وما أدري شنو، سمعوا أهل عفو البقرة فقاموا عليه دعوة فتغرب المضاعف. فالإنسان إن وقع في خطأ أن يتوب ويواصل الحياة في جسور المحبة والود والتآخي مع الجميع وفي رعاية الله وحفظه.
0: نعم يا أبو نبأ، شكرا لك، شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا.
1: حياك الله عمو بنبا، شكرا لهذه المشاركة. ومنان فعلا يعني مرات اكو عادة هو بالإنسان يحب يسولف،
0: هو
1: ما يعرف يسكت.
0: عرج على أساس المشكلة، يقول إنه هو الإنسان ليش أصلا يسولف سره حتى بعدين يكون يعني
1: ضدين قلب الموضوع. نعم
0: يعني حتى بعدين إنه واحد يسولف للآخر وينتشر الموضوع. هي المشكلة إحنا ما نقدر إنه نحفظ السر.
1: نعم ولا
0: يعني
1: هو
0: أغلب حتى الإنسان يعني أي موضوع خاص بي ما يقدر يضمه بداخله.
1: نعم أغلب الأمور يا منار هي تكون عفوية، يعني مرات المقابل ما يعرف إنه هذا ما يصير يطلع حل الحكي. مرات يعني يقول لك أنا ما أدري إنه عبالي عادي أحكي، زين هو ليش نحكي أصلاً؟ فبالتالي هو يعني المفروض أي شيء قال بين أي اثنين بالبيت من يصير موقف أو فتشي، لكن أكو بعض الناس يتونسون على هاي السوالف.
0: صح.
1: يعني من خلال إنه يلقى له سالفة أو يحكي بموضوع أو يعني مرات يضحي بنفسه على مود القعدة تحلو مثلاً، يعني على مود ممكن يسوي
0: صارت عزيمة هذه مو اسمها مصر هذه.
1: أي فعلاً يعني مرات بلمات البنات أو غير.
0: لا هي فعلا شوفي، بس احنا مرات يا مريم مثل ما قالوا مستمعينا حتى نكون واقعيين، البنية عاطفتها تستفز اكثر، فلذلك او مرات انه هي مثل ما يقولون ماكو هذا الكونكشن او الاتصال اللي موجود ب يعني مثل ما زلم موجودين يطلعون وعندهم مجموعات وصداقات وكذا، فهي اي احد يشوفها تريد تثير انتباهها، تريد انه تصنع فد موضوع السولف به، ما عاد شيء يسولف به، فالسولف اسرارها اسرار العائله.
1: ممكن الرجل مركز على جانب المنطقه اكثر وعقلاني اكثر ما يركز بموضوع العاطفه. صح. والمشاعر والاهتمام، بالتالي ما راح
0: ما قال ايضا يعني حيدر الحسنة، والموضوع ما مقترن بالنساء فقط.
1: نعم.
0: ولكن انا بالنسبه لي كوجهة نظر اقول انه ممكن من باب يعني المراه انه ما عندها في التفاصيل معينه تسولف بها عامه، فلذلك تلجأ الى انه تسولف اسرار بيتها وخصوصياتها. لذلك احنا دائما نشكر
1: من باب المشاركه تكون
0: يا مريم. نعم. هاي مال انه الوالده تلقين سوالف البيت كلها يم الخاله، ليش؟
1: نعم.
0: وايضا سوالف بيت الخاله تلقيها يمنا نفس الحاله، فهي ليش هذا الموضوع؟
1: عاده هي عند النسوان خاصه الكبار بالعمر،
0: لانه امهاتنا 24 ساعه بالبيت
1: بالضبط، يعني المني فالمن يتناقشن او يا من يتناقشن على الامور اللي ممكن يوميه هن يعيشنها، مشكله ويا اولادها او
0: صح.
1: غيرها، فبالتالي راح يكون موضوع للنقاش طولي.
0: بدنا نبرر النفس نقوى
1: سؤال تدري.
0: نعم يا مصطفى ويانا اتصال وفاصل،
1: نروح فاصل
0: وراجعين.

0: نعم مستمعينا الأحبة، رجعنا وياكم ويانا اتصال هاتفي من عبد الحي. يا هلا بعبد الحي.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد عبد الحي. اول ما يعني احنا كل اللي يعرف اسم عبد الحي فلازم يتوارد لذهنه مراد علم دار.
2: نعم.
0: ما بيها مجال.
1: ماني ترند العراق، ترند سالينا واني.
0: يا هلا بيك تنورنا، يا هلا بيك، تحياتنا إلك وإلى كل أهلنا بنينوى.
1: سهل نينوى.
0: سهل نينوى أيضا،
2: حياك الله يا عبد الحي، هذه أول مشاركة ويانا.
1: والله مرتنا شاري، بس برنامجكم عجبني، حيل عجبني برنامجكم والله.
0: تنورنا أكيد،
2: سعيدين بمشاركتك.
1: نور عيونكم، أجمل سلام لكم، سلام للطيور في السماء، سلام إلى أمهاتنا إلى أبوات، والسلام إلى أجاري يزرعون من موصل لسهل نينوى برطلة يجي على بغداد.
2: الله يا عبد الحي، شكرا لك والي هذه التحية جميلة لطيفة.
0: أجواء السفر لهنا بس مجرد اسمع صوتك عبد الحي.
2: نورتنا البرنامج
1: مع الشباب.
0: تنورنا أكيد، تحياتنا لك
2: عبد الحي. سمعت موضوعنا؟
1: ها؟
2: سمعت موضوعنا؟ لفت انتباهك موضوع الحلقة؟
1: إيه.
2: نعم ممكن تشاركنا؟
1: أشارككم.
2: نعم شنو رأيك؟
1: الأسرار تعرف من يشيله؟ الأسرار الزلم يشيله، مثلا النسوان احترام لكم، من يجي لهم خطار يزادون سعبته هديك هيك هديك هيك، ويا ضوال ترى غلط والله غلط. هذا يحجم البيوت، هذا يحجم البيوت طيب.
2: يعني هذه العادة حتى من المصلاوين بس يم
0: هاي بصمة قدم النسوان بصورة عامة.
1: أنا من طبيعتي الكلام ما حاول، الكلام ما حاوله.
2: نعم
1: أنا كلام أبدا ما حاوله، أنا يحجم البيوت.
0: إذن يعني برأيك إنه الرجل يحفظ السر أكثر من المرأة؟
1: إيه صحيح. بس
0: زين ليش؟ ليش برأيك ليش عبد الحي؟
1: شوف هسه أنا مصور مع العوائل.
2: نعم. دائما بعد الأسرار كلها يمك.
1: خلي الناس كلهم يسمعون على هواء مباشرة.
2: نعم تفضل.
1: دائما أقول للعرسان، أقول أمهات، أقول أبد لا توصلوا كلامي يجي يجي، ترى يهجم البيوت. ترى شو احفظوا صار بقلبكم صحيح ولا لا؟
2: نعم.
1: اساني ليش نجحت بالتصوير؟ اني اصلا ما حاولي هيك نجحت بالتصوير، اني بالتصوير بالاعلام نجحت الحمد لله وشكرا. اني
0: ان شاء الله اكيد نتمنى لك التوفيق والنجاح بعملك.
1: شغلوني اغنيه ما ندمقل على خاطر جماهير النساء والرجال، خاطر عيونكم وخاطر والاذاعتكم الحلوه كل من الاذاعه.
2: شكرا لك
0: ان شاء الله المخرج يلبي لك الطلب يا عبد الحي.
1: مع السلامه،
2: تحياتنا لك ولاهالينا وسهلينا وحياك الله ولهذه المشاركه. شكرا لاتصالك.
0: طبعا اكو يعني اتصال هاتفي. حيدر الحسناوي ايضا علق، اها قبل علي البابلي يقول تخيل عركه بين نسوان وعدن سر، شي يسوون؟
2: وحده توزع سر الثانيه.
0: راح ينشر الأسرار على الحبيب.
2: أكو يصير بي سباق.
0: هسا احنا نتخيل نكمل التعليقات علي البابي.
2: وهنا انت هنا تختبر الإنسان وشون تعرفه إنسان آدمي من يحافظ على سرك بوقت المشكلة أو وقت الخلاف.
0: طيبة علي تقول ست مريم وأقري برج العذراء على كيفك.
2: هذا برجي طبعا تدللين، بس إذا يم نار وصيها إلها، أنا ما لي علاقة.
0: غيث إجاب، طيبة يقولها صار على باكر. هاي إذا صرت نجم المستمعين يا غيث.
2: على شنو؟ على البرج؟
0: لا على طلب الأغنية.
2: حيدر
0: الحسناوي يقول أكو ناس من تحكي لها سر يلزموه عليك، شلون الدليل وأي مشكلة تصير رسن تفكر تقول خاف راح يحكي ويفضحني، وظل تفكر وتأكل بنفسك، تقول أنا صوت بيه ليش ما لزمت لساني وضميته بقلبي. فمرات الخطأ أهم من الشخص نفسه، ما يلزم لسانه إلا يحكي اللي يصير وياه. طبعا هذا مثل ما قال أبو نبأ يا حيدر الحسناوي، يعني هو المفروض الإنسان أصلا ما يحكي أسراره، ولكن ما نقدر يا حيدر الحسناوي، الحياة أصلا مشاركة. الروح فاصل
2: نحب نشارك.

نعم مستمعينا الأحبة، الآن ننتقل وياكم إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل. وأول خبر يقول: أطلقت جامعة المستقبل حراكا استراتيجيا جديدا لبناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال. خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي بحضور مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهري وعدد من مدراء المراكز البحثية والتدريسين، وأكد رئيس الجامعة أن الجامعات الحديثة لم تعد تقتصر على نقل المعرفة، بل أصبحت مطالبة بإنتاجها واستثمارها لدعم التنمية المستدامة وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى امتلاك الجامعة إمكانات بشرية وعلمية تؤهلها للقيام بهذا الدور الريادي. وشدد المجتمعون على أهمية دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية والخدمية، وأيضا تفعيل المجالس الاستشارية في الكليات بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل. كما استعرضت الجامعة خططها المستقبلية لتطوير البنى التحتية والمختبرات البحثية وتحديث المناهج الدراسية وترسيخ ثقافة الابتكار وصولا إلى تحقيق التحول نحو الجامعة المنتجة. وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات التطويرية والمشاركة والمشاريع الريادية، فيما أكد رئيس الجامعة استمرار دعم جميع المبادرات النوعية مع التشديد على أن الطالب يمثل محورا أساسيا في عملية التطوير والابتكار داخل الجامعة.

مع مستمعينا في سياق ثقافي افتتح جامعة المستقبل المعرض الفني الثاني دعما لمشروع بناء العراق الدولي للفنون برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وبحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين. وضم المعرض أعمالا تشكيلية وإبداعية أنجزها طلبة الجامعة عكست تنوع الرؤى الفنية وطاقات الشباب العراقي في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الحضور الثقافي العراقي عالميا. وأشاد رئيس الجامعة خلال زيارته أروقة المعرض بالمستوى الفني المتميز للأعمال المعروضة مؤكدا أن الجامعة ماضية في ترسيخ بيئة داعمة للإبداع والفنون بوصفها جزءا أساسيا من رسالتها الثقافية والمجتمعية. ويأتي افتتاح المعرض بالتزامن مع المشاركة الرسمية للعراق في الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي ضمن فئة المسابقة الغامرة تحت شعار من بابل إلى كان في رسالة تعكس تنامي حضور الإبداع العراقي في المحافل الدولية.

0: نعم مستمعينا الأحبة، ننتقل وياكم الآن إلى فقرة الأبراج وحظك لهذا اليوم، وبداية مع مواليد برج الحمل. برج الحمل يقول: مهنيا قائد بطبيعته، يعشق التحديات والمشاريع الجديدة، ويمتلك شجاعة عالية باتخاذ القرارات. برج الحمل يكره الروتين والأوامر الصارمة، وعاطفيا مندفع وشغوف بحبه، يعبر عن مشاعره بوضوح وجرأة، ويبحث عن شريك جاري بطاقته ومغامراته. أكيد تحياتنا لزميلتنا إسراء الخفاجي اللي هي من مواليد برج الحمل. طبعا لو هنا كان يعني هم برزت شوي من التواضع اللي أدها،
1: التواضع كان برز أكثر. نعم، ونروح إلى صفات و يعني اللي تختص بها مواليد برج الثور. مهنيا عامل، مجد، صبور، ويبحث دائما عن الاستقرار والأمان المالي. يعني أهم شيء المالي مو غير أمان. يبرع في التخطيط وإدارة الأمور بذكاء وهدوء. أما عاطفيا برج الثور يكون مخلص جدا ورومانسي بطريقة عملية، يعبر بالهدايا والأفعال. إن شاء الله كل الأبراج هيك تكون. يحتاج إلى وقت حتى يثق بالطرف الآخر، لكنه يطلب الاستقرار التام. ما طولك هدايا وفعل بالموضوع، من حقه يتدلل.
0: ومن مواليد برج الثور إلى مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء، مهنيا مرن وسريع التعلم، يبرع بالمبيعات، بالإعلام، بالتواصل، ويحتاج إلى بيئة عمل متجددة تمنع عن الملل وتستفز ذكائه. أها، مواليد برج الجوزاء، نسيت. اللي دائما يحبون التغيير، المتجددين.
1: نعم،
0: بكل شيء.
1: المزاجيين.
0: أنا ما قلت مزاجين حتى ما أستفزهم.
1: هي مبينة واضحة، اختصري.
0: عاطفيا الحب عنده يبدأ من الحوار العقلي، ويبحث عن شريك ممتع وذكي، شارك الأفكار، ويكره القيود والروتين بالعلاقة.
1: نعم، مواليد برج السرطان بعد الفاصل.

0: نعم مستمعينا، مواليد برج السرطان، نكمل صفاتهم وياكم على الصعيد المهني. مواليد برج السرطان يفضل العمل في بيئات دافئة ومستقرة، ويكون بارع بالوظائف الإنسانية.
1: دول يحبون الصيف مثلي.
0: نعم، يبرع في الوظائف الإنسانية أو اللي تتطلب رعاية الآخرين. يمتلك حدس قوي في العمل. عاطفيا، على الصعيد العاطفي، مواليد برج السرطان شديد الحنان والرومانسية، ويبحث دائما عن الأمان وتأسيس عائلة، ويتأثر بالكلمات بالواقف، ويمتلك مشاعر عميقة جدا. تحسين كلش رقيقين.
1: لا مو مثلي، هنا أنا أبد نهائيا مو مثلي.
0: طبعا أنت أسد، وينك أسد رقيق.
1: روح إلى مواليد برج الكيوتين، الملائكة هذول، أصحاب اللي هيك جناحات الريش اللي كل مكان ريشاتهم واقعة.
0: هاي شنو يعني؟
1: يعني كيوتين، وانا كوهيتش كيوت يعني.
0: وين عند ريش هو؟
1: المهم انه هو كيوت. يعني والله ما ادري من قهر ريشاته وقع. يا مواليد برج الاسد، اليوم مهنيا يقول هو مو اليوم، هو دائما يعني هيك يحب الاضواء والقيادة، يتميز بالابداع والثقة العالية بالنفس.
0: اكيد
1: اسود بزودكم، يحفز التقدير والثناء على انجازاته بشكل مستمر. يعني والله حفزت وما حفزت، وإحنا عندنا ثقة عالية، فدائما
0: هو هذا المطلوب.
1: يا مواليد برج الأسد، يا أسود، يا كيوتين، كريم جدا بمشاعره وتعبيره عن الحب، ويحب أنه يشعر بأنه مميز بحياة الشريك. هو من ما يحب هيك يكون؟
0: مو
1: يحب يحمي من يحب بقوة وفخر. طبعا هو أسد غير يحميهم
0: يعني. نعم هذا الرجل، بس يعني المرة احنا
1: نحب يعني مرة لبوة لعادتي، شايفة لبوة شو تسوي على مجهالها؟
0: على مجهالها حتى مو أبوهم. ونكمل مع مواليد برج العذراء. طيبة، رادت أقرأ على كيف؟
1: على كيف،
0: على كيف تدليلين. هو هذا أكيد برجنا. وصفات هذا البرج مستمعينا، على الصعيد المهني يكون منظم ودقيق، ويعشق التفاصيل والكمال، والله ما حد مدمرنا غير التفاصيل، ويبرع بالتنظيم والتحليل والحلول العملية للمشاكل المعقدة.
1: مريم، دائما برج العذراء عندهم التحليل فشيء أساسي، يعني ليش تقعدون تحللون كل صغيرة؟
0: على فكرة هي ممكن البعض يشوفها نعمة، بس هي نقمة صاحبها.
1: لا هو نقمة يعني،
0: يا ريت الإنسان ما يركز أحسن. عاطفيا، أصحاب هذا البرج، برج العذراء، أنت شوفينا عشان دحتي بكل تواضع هذا البرج، ما أقول برجي وكيوتينو هاي،
1: والله مشكلتي.
0: عاطفيا، قد يبدو متحفظا بالبداية، لكنه يعبر عن حبه من خلال الاهتمام بتفاصيل حياة الشريك ومساعدته بتطوير نفسه. طبعا يعني هم بكل داير مدايرهم يهتمون.
1: لا تحاولين تعبرين السالفة، لا هي واضحة ذيك، هو البرج يقول.

0: ونروح الآن إلى مواليد برج الميزان. ويا ميزان مهنيا يبحث عن الدبلوماسية والعدالة ببيئة العمل، ويبرع في العمل الجماعي، العلاقات العامة والقانون، ويكره الصراعات البيئية. عاطفيا يا مواليد برج الميزان، صفاتكم تقول يقدس الشراكة والتناغم، ويبحث عن علاقة متوازنة وهادئة ورومانسي جدا، ويفعل ما بوسعه لإسعاد الطرف الآخر وتجنب الخلافات.
1: نعم مستمعينا، ننتقل إلى صفات برج العقرب. مهنيا يكون حذر طموح ويمتلك تركيز وإصرار ما يليق، يعني دائما يحاول أنه يكون هذا الشيء يليق لتحقيق أهدافه، ويبرع بالأعمال اللي تتطلب بحث وكشف حقائق أو إدارة أزمات. عاطفيا برج العقرب يكون مشاعره عميقة وتكون جارفة وصادقة لأبعد حد، يطلب الولاء التام والشفافية من الشريك.
0: أكو جارفة بالموضوع، يعني هذا شيء صح ولا سيول عندهم؟
1: سيول بالمشاعر، ويكون غيور جدا لأنه هو يحب بعمق.
0: أيضا نروح إلى مواليد برج القوس. يا قوس متفائل وتحب الحرية والتوسع وتبرع بالسفر، أخذون وياكم يعني أكيد التدريس والمشاريع الحرة أيضا. ويكره مواليد برج القوس، يكره المكاتب المغلقة والقيود الروتينية، أخذون وياكم طالما أكو سفر، أخذوني معكم.
1: أخذوني معكم.
0: عاطفيا عاطفته عفوية ومرحة، يبحث عن شريك يكون صديق إله ويشاركه حب الاستكشاف والحياة، ويقدس مساحته الشخصية. شوف أكو استكشاف، يعني أكو سفر فعلا، أخذوني معكم.
1: يحبون هذا الشيء.

0: نعم، ونروح لبرج الجدي. مهنيا رمز الالتزام والجدية، يكون طموحة عالي جدا ويسير بخطوات ثابتة نحو القمة. برج الجدي يبرع بالإدارة والمناصب اللي تتطلب مسؤولية كبيرة. أما عاطفيا، هذا البرج يأخذ الحب جدية تامة كأي التزام آخر. قد لا يكون بارع في الكلام المعسول أو الكلام الحلو، لكنه شريك وفي مستقر ويعتمد عليه بالأوقات الصعبة.
1: ومن مواليد برج الجدي نروح إلى مواليد برج الدلو. يا دلو مبتكر ويفكر خارج الصندوق ويبرع بمجالات التكنولوجيا والأبحاث أو الأعمال الإنسانية. شنو السالفة مصطفى؟ برج الدلو يحتاج بيئة عمل تمنحها استقلالية كاملة، يعني عايفي لك الكنترول كله إلك، بعد أكثر من هيك استقلالية وين تلقى؟ عاطفيا يا مواليد برج الدلو، يقول الفلك انه انتم تفضلون انه تبدا العلاقه بصداقه متينه وتبحثون عن شريك يفهم عقليتكم الفريده ويحترم حاجتكم للحريه والابتعاد قليلا من وقت الى اخر. يا ستار يا ربي.
0: ونختمها مع مواليد برج الحوت. مهنيا مواليد هذا البرج يكونون مبدعين وخياليين، وصاحب هذا البرج يمتلك حسا فنيا أو إنسانيا عاليا، ويبرع بالفنون أو الطب أو أي مجال يتطلب تعاطف ومساعدة للآخرين. عاطفيا أصحاب الحوت يعيش الحب كقصة خيالية، يكون رومانسي وحالم ومستعد للتضحية من أجل الشريك. يحتاج إلى شريك يحتويه عاطفيا ويقدر مشاعره الرقيقة. وهذا كان ختام أبراجنا لهذا اليوم.

0: نعم مستمعينا الأحبة، وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وكان الساعة ونص جدا ممتعة برفقتكم وسماع أصواتكم وقراءة تعليقاتكم أكيد ومشاركاتكم. إذن بالختام تقبلوا أطيب التحايا ممن كانوا وياكم بالإعداد والتقديم منار العامري ومريم الزبيدي، وبالإخراج المباشر المبدع دوما مصطفى القزويني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني
4: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.
5: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
6: حياكم الله ويا هلا مستمعينا بحلقة هذا اليوم من برنامج انتقام الطبيعة. حلقتنا لهذا اليوم عن كارثة قرود البابون بالسعودية، الغزو اللي ما سيطروا عليه. بالأول كانت قرود البابون عايشة بسلام بجبال الحجاز بعيدة عن البشر، متوزعة بشكل طبيعي وماكو أي مشاكل. بس اللي صار خلال العقود الأخيرة حولها من مجرد حيوانات جبلية إلى جحافل تخريب تسرق وتهاجم البشر بلا خوف. القصة بدأت لما الناس صاروا يشمرون الأكل للقرود، يا من باب الرحمة يا لأنه يشوفوها مسلية، ويا ريت الموضوع وقف على هذا وبس. لا، هذه القرود اتعلمت تتكل على البشر بالأكل، صارت تنزل من الجبل وبمرور الوقت أعدادها انفجرت وصارت هذه القرود تسيطر على مناطق كاملة. بالثمانينات والتسعينات القرود كانت عايشة بعيد، بس ويا زيادة عدد المدن وتوسع العمران بدت تنزل تدور أكل. بالبداية الناس شافوا الأمر طبيعي، بس ويا مرور الوقت هذه القرود صارت تتكاثر بشكل مخيف، واللي كان قطيع صغير صار اليوم جيش حقيقي. بسنة 2005 أول التقارير بدت تتكلم عن مجموعات قرود تغزو المناطق السكنية، تهاجم السيارات، تكسر الشبابيك، تسرق الأكل من البيوت والمحلات. بعض العوائل قاموا يخافون يفتحون النوافذ لأنه القرود تدخل وتخرب كل شيء، وأكو قرى بالكامل صارت تحت رحمة هذه القرود وما حد قدر يسيطر عليها. بسنة 2010 اجتمعت لجان بيئية وحكومية حتى يدرسون هذه الكارثة، وقرروا يخصصون ميزانية ضخمة يكافحون بيها انتشار القرود. بس المفاجأة ولا حل اشتغل، لأن الناس استمرت تنطيها الأكل والتكاثر ما توقف، وصارت الأعداد بالآلاف بكل منطقة. بسنة 2015 التقديرات كانت تقول أنه قرود البابون تجاوز عددها 500,000 قرد منتشرة بمناطق مختلفة، فبدت الدولة تصرف مئات الملايين من الريالات حتى يمولون برامج مكافحة القرود، بس النتيجة صفر. التعقيم وتقليل التكاثر كان مكلف بأكثر من 50 مليون ريال سنوياً وما سوى أي فرق. تقليل مصادر الأكل، بس الناس استمرت تشمر لهم البقايا. صارت القرود أكثر جرأة وراحت تهاجم البيوت والمزارع. حاولوا يدخلون مفترسات طبيعية مثل الذئاب، بس القرود كانت أذكى وتعلمت تشرد وتتجمع مجموعات تحمي بعضها. الموضوع ما بقى محصور بالمدن والقرى، لا، حتى المناطق السياحية اللي كانت تجذب آلاف الزوار صارت تحت حصار القرود. الفنادق بدت تخسر ملايين بسبب هجمات القرود على السياح الأجانب. اللي يقعد يأكل بحديقة الفندق فجأة يلقى مجموعة قرود تحاصره وتبوق أكله وتهدد سلامته. بسنة 2020 الأضرار المالية بسبب قرود البابون تجاوزت 20 مليار ريال سعودي، بين خسائر زراعية وتهديم ممتلكات وسرقة محاصيل وحتى نشر أمراض. بعض القرى صارت شبه مهجورة لأنه الناس تعبت من القتال اليومي ويا هذول القرود. بسنة 2022 اجتمعت الحكومة ويا خبراء بيئة دوليين بس حتى يحاولون يلقون حل نهائي. واحد من المقترحات كان ينقلون القرود المحميات بعيدة، بس التكلفة كانت أكثر من 500 مليون ريال وماكو ضمان للنجاح. اليوم قرود البابون صارت كابوس بيئي ماكو إلى حل، والحكومة تصرف ملايين الريالات سنوياً حتى يكافحوها. بس المشكلة الحقيقية التكاثر أسرع من أي محاولة للسيطرة، والقرود صارت أذكى، صارت تخطط للهجوم، تعلمت شلون تبوق بدون ما تلزم، وصارت أعدادها تنافس البشر ببعض المناطق. إذن مستمعينا، قرار بسيط. ناس كانوا يشمرون لها الأكل والحكومة تأخرت بالتحرك، والنتيجة كارثة مستمرة تهدد المدن والسياحة والزراعة بلا نهاية واضحة. مستمعينا، حلقتنا وياكم لهذا اليوم انتهت من برنامج انتقام الطبيعة. انتظرونا بحلقات قادمة. في أمان الله.
5: مرات الإنسان يحاول يصلح شيء بس من يفكر غلط النتيجة تكون كارثة. انتقام الطبيعة، برنامج يكشف قصص حقيقية عن قرارات بشرية كانت بنية الحل لكنها صارت سبب دمار ما كان بالحسبان. تعالوا نكتشف شلون الطبيعة ترد وشلون ممكن نتعلم من أخطائنا. انتقام الطبيعة، إعداد زيد الشوكة وتقديم منار العامري ومونتاج مصطفى زيكو.
7: ساعة معه

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: ساعة معك.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ

0: جميل
1: للشاعر السيد عبد الخالق.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: حلقة
1: بالسيارة
2: دام
1: الأمان عليك والأغاني علينا
2: إذاعة جامعة
1: المستقبل الأولى بابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار برعاية جامعة المستقبل. الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام يقيم بطولة العراق للمراكز التخصصية 2026 على أرض المعارض في منتجع بابل السياحي. رئيس الوزراء والرئيس المصري يشددان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات. رئيساء الوزراء والقضاء يؤكدان على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. رئيس الوزراء يؤكد تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم. رئيس الوزراء يهنئ صحيفة الصباح في الذكرى 23 لتأسيسها ويثمن جهود العاملين فيها. الإطاحة بإرهابيين وتجار مخدرات في بغداد والنجف. أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط تصاعد توترات المنطقة. ترامب لنتنياهو: الرد الإيراني غير مناسب ولم يعجبني. ويونايتد يدك نوتنغهام فورست بثلاثية في مباراة وداع أولد ترافورد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معه.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

أبرز الأخبار برعاية جامعة المستقبل. الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام يقيم بطولة العراق للمراكز التخصصية 2026 على أرض المعارض في منتجع بابل السياحي. رئيس الوزراء والرئيس المصري يشددان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات. رئيساء الوزراء والقضاء يؤكدان على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. رئيس الوزراء يؤكد تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم. رئيس الوزراء يهنئ صحيفة الصباح في الذكرى 23 لتأسيسها ويثمن جهود العاملين فيها. الإطاحة بإرهابيين وتجار مخدرات في بغداد والنجف. أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط تصاعد توترات المنطقة. ترامب لنتنياهو: الرد الإيراني غير مناسب ولم يعجبني. ويونايتد يدك نوتنغهام فورست بثلاثية في مباراة وداع أولد ترافورد. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
2: اموت حين اتفشات الافلام.
3: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح، ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو سر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو. حياكم الله مستمعينا الحلوين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، هلا وكل الهلا بكم برنامجكم قفشات الأفلام المصرية، وياي أني محمد زيدان وزميلي بالمونتاج مصطفى زيكو. أوعدكم راح تشبعون ضحك وقفشات طول الحلقة، خليكم ويانا. موضوعنا اليوم عن واحد من نجوم السينما والتلفزيون اللي سطع نجمه بالكوميديا والدراما، الفنان محمد إمام. خليكم ويانا.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اسمه منى الحمد بعد اذنك.
5: حبوب ايه؟
4: منى الحمد.
5: منى الحمد اسمها ايه؟
4: سميرة عبد السلامي.
5: ايه يا عم؟ ايه يا عم ده؟ هي مين دي اللي اسمها سامي عبد
4: السلامي؟ سميرة سيد عبد السلامي.
5: وانا هطلع لها بطاقة، نوعها ايه؟
4: انثى.
5: اطلع بره يلا.
3: من هو محمد إمام؟ محمد إمام هو ممثل مصري مشهور، ولد في 16 أيلول عام 1984 بالقاهرة بمصر، وهو ابن الفنان الكبير الزعيم عادل إمام والشقيق الأصغر للمخرج رامي إمام. بدأ ظهوره بالتمثيل من كان صغير وهو عمره حوالي 6 سنين من فيلم حنف الأبهة مع والده. كبر وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدأ مشوار الفن الفعلي بأدوار تلفزيونية بمسلسل كناريا وشركاء، ومن بعدها شارك بعدة أعمال مهمة اللي خلت الناس تتعرف عليه أكثر وتحب تمثيله.
6: ما شاء الله ما شاء الله، العليم الله أنكم شرفتونا، والوجوه هذه اللي معك ما شاء الله عليها طيبة، وجوه سعد وبشارة خير بعد،
7: ربنا يتمم بخير يا أبو موسى.
5: يا الله دي العروسة طالقة، الجمال السنوي اللي على حق.
6: انتو شو تقول يا ولد؟
5: ايه لا ده انا قصدي يعني ملهاش اخت دي يا ابو موسى؟
7: ما تاخدش بالك يا ابو موسى، اصل الواد يحب يهزر يعني. انت جننت؟ بتلاقي العروسة يا صراحة؟
5: كنت عاوز اعرف.
7: لا تعبر ولا تبين، انت تقفل بقك خالص. بقول لك يا ابو موسى،
5: ودي نهبق عليها ولا ايه؟
3: أهم أعماله اللي رفعت شهرته، محمد إمام شارك بهواي من الأعمال اللي خليته من نجوم الجيل الجديد، مثل مسلسل بالشمع الأحمر وفرقة ناجي عطا الله وهو جان والنمر وكوبرا. ومن أفلامه البيرومانسي أول بطولة سينمائية إله، وساعة ونص وكابتن مصر وجحيم في الهند وليلة هنا وسرور ولص بغداد وعمهم وأبو نسب واللعب مع العيال اللي كلها حققت إيرادات الشهرة. هاي الأعمال خلت اسمه يطلع بسرعة وصار جمهور واسع يحب يشوفه سواء بالسينما أو على شاشات التلفزيون.
5: هات لنا أي حاجة، هات شرب.
7: شرب إيه؟
5: وحتة لحم.
7: لحم إيه؟
5: وأي حاجة نشربها، هات مية.
7: مية؟
5: هات الحساب، يلا يلا.
7: فيها كوبرا، بصحى لك كوبرا.
5: أنت كان حد اشتكالك؟ هات الأكل يابا.
7: الأكل؟
5: أنت جربت دي في بقك قبل كده؟
7: لا ما جربتهاش.
5: طب ما تكتب.
7: بقول لك إيه؟ لك يا زلمة، هات لي شوية مقبلات خفيفة.
5: انت انا مالك، ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟
7: ايه رايك في اللبناني بتاع حلو؟
5: ما يولع، انا مالي. وخد هنا،
7: ايه
5: تعالى هنا،
7: ايه
5: النسوان الجامده اللي رايحه جايه تخبط عليك دي؟
7: هيموت عليا.
5: ليه؟
7: تقريبا عايزين يحسنوا النسل.
5: هيهجلوك مع كلب.
7: خلك عني كبرى.
5: ولا
7: سيبك مني كبرى، فهمتني كده يا معلم؟ سيبك مني بقى خالص، انا عايز افهم ايه حكايتك. ايه اللي جابك لبنان وبلبس قبطان؟ اكيد الحوار ده في مغرز.
5: غارز انا جامد.
3: رغم أن محمد إمام مو ممثل مثل بعض الممثلين اللي عندهم قفشات جاهزة تتكرر سنين، لكنه عرف ينقل المواقف الكوميدية من أعماله بطريقة خفيفة ومحبوبة. من البيرومانسي كان بمواقف ضحك خفيف ومواقف حب ورومانسية ترددها الناس. ومن أعماله الحديثة مثل لص بغداد وهوجان، الجمهور صار يكرر جمل ومشاهد مضحكة مثل أنت من النهاردة بقيت شغلناتي، جملة انتشرت بين الجمهور على مواقع التواصل وتضحك الناس لما يحسون مواقف غريبة، لأنه يشتغل أدوار متنوعة من الكوميديا الخفيفة إلى العمل اللي يمزج بين الأكشن والضحك. يقدر يثبت نفسه بعيدا عن اسم والده الشهير، وبدأ بأعمال الخاصة اللي ربت قاعدة جماهيرية كل شبيرة. هواي من الناس تحب تشوفه يمزح ويتفاعل على مواقع التواصل مثل ما ينشر كلام جميل أو يتفاعل ويا جمهوره.
8: اسمك ايه؟
9: شقوقو عبد الشقور.
8: ايه؟
9: شقوقو عبد الشقور.
10: وقال قال سودوكو على الباسبور تقريبا حاجه كده.
9: ما علينا بالاسم، ما علينا.
8: لعبت كوره قبل كده؟
9: انا كنت بلعب كوره تحت اوضه الشمس، ومره واحده دخل علينا عربيه قوي ومحمله قواطين فيها تنقيط. اطلعت كوره قصيت محل كوشه يا باشا.
8: وقال ايه؟
10: دي شكلها تعويذه يا معلم.
3: مستمعين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع محمد إمام ويا برنامج قفشات الأفلام المصرية. تابعونا بحلقة جديدة من قفشات الأفلام المصرية، ويانا دوم الكوميديا والضحك الحلو. في مال الله.
11: أموت أنا في قفشات الأفلام.
3: الضحكة ما تنسي، وبعض الوجوه الكوميدية تبقى عايشة بذاكرتنا مهما مر الزمن. برنامجنا يحكي عن نجوم الكوميديا ببساطتهم بروحهم الحلوة، وأهم القفشات والإفيهات اللي رسمت الضحكة بوجوه الناس من الأفلام للمسرح. ومن موقف بسيط الكلمة صارت علامة. شلون بدت قصصهم وشنو السر الضحكة اللي ما تنسي؟ قفشات الأفلام المصرية، إعداد وتقديم محمد زيدان، مونتاج مصطفى زيكو.
12: ساعة معه.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

0: المستقبل اف ام دائما إليك انت. 91.7
1: وجه القمر.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: رئيس الوزراء يهنئ صحيفة الصباح في الذكرى 23 لتأسيسها ويثمن جهود العاملين فيها. إصابة مطلوب بجروح خطيرة أثر محاولته الانتحار أثناء عملية أمنية في بغداد. هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ آذار الماضي. تحطم مقاتلتين أمريكيتين في ولاية أيداهو أثناء عرض جوي. وتشيلسي يعلن تعيين تشابي ألونسو مدربا جديدا بعقد يمتد لأربع سنوات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: يوجعني عليك.
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار برعاية جامعة المستقبل. الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام يقيم بطولة العراق للمراكز التخصصية 2026 على أرض المعارض في منتجع بابل السياحي. رئيس الوزراء والرئيس المصري يشددان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات. رئيساء الوزراء والقضاء يؤكدان على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. رئيس الوزراء يؤكد تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1 1 1 1. 0783 1 1 1. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: الكل عم يسمع مستقبل اف ام.

يا ما نوقف بوسط قرار. العقل يصيح فكر زين، والقلب يريد اتبع احساسك. يا ترى منو اللي يفوز ومنو الاقوى، المنطق لو الاحساس؟ برنامج بين العقل والحدس، راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم وما كنتم بكل مكان، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج بين الحدث والعقل. بحلقتنا لهذا اليوم اللي راح نتعرف عليها واللي انتم تسمعوها حاليا عبر الموجة 91.7 إذاعة جامعة المستقبل، نتعرف على إصرار الحدث على أنه الطريق اللي دا تمشي هو طريق خطأ. راح تتبعه؟ مستمعينا، كنا برنا بهذا الموقف، نوقف عن مفترق طرق ونشعر أنه كل الخيارات تجذبنا بشدة رغم أنه هالخيارات ما تبدو منطقية، والحدث هنا يصرخ ويلطم روح من نانا اطفر من نانا، والعقل يرد هذا خطأ. فشلون لو كان حدثنا يقودنا للهاوية أو من الصحبية، العقل لو الحدث؟ خلينا نتعرف على هاي القصة بعد الفاصل. حيدر كان يسير بأحد الأحياء القديمة في بابل يبحث عن عنوان غير مألوف، شارع مظلم والطريق اللي أمامه كلش مخيف، وكان يشعر أنه عليه أن يسلك بهذا الطريق. ودار هذا الحوار الداخلي بين عقله وحدثه بصوت حيدر ومحمد، وهنا بعد هذا الحوار قرر حيدر يتبع حدثه. وبعد بضع دقائق وجد نفسه بسقاق ضيق وسط مجموعة من الشباب اللي باعوا له بريبة، وأدرك حينها أنه يكون وقع في فخ قراره العاطف اللي خلاه يسلك هذا المسلك. بعد الفاصل، شلون نشعر أحيانا بأن الطريق الخطأ هو الصحيح؟ تعالوا نتعرف على هذا الموضوع أكثر. العلم يوضح أن الحدث أحيانا يتأثر بعوامل مثل الثقة الزائدة وتجاربنا السابقة، وأحيانا نشعر أن شيء ما غير صحيح لمجرد أننا نرغب بأن يكون كذلك حتى لو كان المنطق يقول العكس. بدراسة أجرتها جامعة هارفارد طلب من مجموعة من الأشخاص تحديد أي طريق هو الأقصر في متاهة معقدة، واعتمد البعض على الحدث بينما استخدم الآخرون الخرائط، والنتيجة كانت أنه اللي اعتمدوا على الحدث اخطأوا أكثر من الذين استخدموا التفكير المنطقي. لكن الحدث مو دائما مخطئ، أحيانا يكون مبني على سنوات من الخبرة. مثلا سائق التاكسي المخضرم يعرف أي طريق أفضل من دون تفكير، لأنه ببساطة جرب كل الاحتمالات لهذا الطريق من قبل، فكانت الخبرة المتراكمة عنده هي أساس لحدثه السليم أنه هذا الطريق سالك أم لا. بالختام، أنت تتبع حدثك لو تستمع لعقلك، وش وقت كان حدثك محق وش وقت قادك للطريق الخاطئ؟ شاركونا آراءكم، كونوا بخير ونلتقيكم وصراع جديد بين العقل والحدث. باي باي.
1: يا من وقف بوسط قرار، العقل يصيح فكر زين والقلب يريد اتبع إحساسك، يا ترى منو اللي يفوز ومنو الأقوى، المنطق لو الإحساس؟ برنامج بين العقل والحدس راح نحكي عن صراع العاطفة والعقل، شلون العواطف تجرنا وشلون التفكير يوقفنا، بين العقل والحدس مع سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو.
2: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار برعاية جامعة المستقبل. الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام يقيم بطولة العراق للمراكز التخصصية 2026 على أرض المعارض في منتجع بابل السياحي. رئيس الوزراء والرئيس المصري يشددان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات. رئيساء الوزراء والقضاء يؤكدان على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. رئيس الوزراء يؤكد تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم. رئيس الوزراء يهنئ صحيفة الصباح في الذكرى 23 لتأسيسها ويثمن جهود العاملين فيها. اعتقال قاتل في منطقة الدورة في بغداد. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل. مسؤول إيراني يتوعد الجيش الأمريكي بتحويل بحر عمان إلى مقبرة. وأربيل يدعم توجه ريال مدريد للتعاقد مع مورينو. انتهى الموجز، في أمان الله.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة. هذا البرنامج من إعداد وتقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح.

0: نعم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم مرة أخرى. موضوع حلقتنا لهذا اليوم بعنوان السيطرة. لماذا يحتاج بعض الأشخاص للسيطرة على الآخرين؟ ومن أين تأتي هذه الفكرة في التربية وفي المجتمع أيضا؟ بكثير من العلاقات بالعائلة أو بالعمل أو حتى بين الأصدقاء، قد يظهر شخص وهو يحاول دائما أن يكون صاحب القرار الأول، يريد أن يحدد ماذا يحدث وكيف يحدث ومن يقرر. أحيانا تقدم السيطرة على أنها قوة شخصية أو قيادة، لكن بأحيان أخرى ممكن تتحول إلى محاولة دائمة للتحكم بالآخرين وبآرائهم واختياراتهم أيضا وحتى بحياتهم. لكن مستمعين، السؤال الأعمق هو لماذا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى السيطرة؟ هل هي طبيعة شخصية أم نتيجة تجارب وتربية عاشها الإنسان منذ الطفولة؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة نحاول نفهم جذور هذه الفكرة، كيف تتشكل شخصية تحب السيطرة، ومتى تتحول القيادة الطبيعية إلى رغبة بالتحكم في الآخرين. مستمعينا، هذه الأسئلة وأكثر رح نناقشها اليوم ونحاور بها ضيف حلقتنا الكريم المرشد التربوي الأستاذ مثنى الخفاجي. أهلا وسهلا بك أستاذ مثنى.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا،
0: حياك الله ونورتنا ببرنامج حكاية فكرة وبإذاعة جامعة المستقبل.
1: أهلا بك
0: أستاذ مثنى. بداية، كيف يمكن أن نعرف السيطرة بالعلاقات الإنسانية، ومتى تتحول من قيادة طبيعية إلى محاولة للتحكم بالآخرين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ألف الصلاة والسلام.
1: في البدء أحييكم على هذا البرنامج وهذا العنوان. صراحة السيطرة في العلاقات الإنسانية، بالبدء نقول إحنا السيطرة هو سلوك فطري مو غريزي.
0: نعم.
1: لأنه يعني السلوك الفطري عند الإنسان يولد معه، يعني نشوف حتى الطفل عنده هذا السلوك، والدليل بأنه ساعدنا مثلا الأطفال هو صغير يبدي يسيطر على أمه، كل ما يريدها مثلا يحتاجها يبدي مثلا بالصراخ بالبكاء، البكاء المزعج هو يدري دي يزعجهم، بس هو شي يريد يسيطر عليهم على مدي مشيهم. فشوف الطفل يعني هذا هو سلوك فطري موجود عنده، هو مو غريزة مثلا، هو مو أكل أو شرب يريد مثلا يأخذه وينتهي من عنده، لا، هو هنا الموضوع موضوع فطري يتمنى بأنه هو يسيطر على المقابل من هو صغير. هذا النتيجة شنو؟ نتيجة هو الإنسان يولد ضعيف، والدليل بأنه الإنسان من يولد بهذا الحجم بهذا الشكل كله ضعف.
0: نعم.
1: فهذا الضعف يريد يحوله إلى قوة، هو يتصوره إلى قوة عن طريق السيطرة على الآخرين.
0: نعم.
1: هنا الهدف من السيطرة هو التحكم بالآخرين. هنا إن شاء الله خلال الفقرات راح المستمع ويانا نتنقل بالفقرات مال البرنامج، راح نعرف بأنه شنو أسبابه.
0: نعم. طيب أستاذ مثنى، ما هو الفرق بين القيادة الصحية اللي تنظم العمل وتحترم الآخرين وبين الشخصية المتسلطة اللي تحاول فرض رأيها على الآخرين؟
1: احنا عندنا القيادة الصحية أو القيادة الصحية هي
0: نعم.
1: القيادة الديمقراطية اللي شارك الأفراد عندهم، يعني عكس القيادة المتسلطة. يعني من نضرب مثل بسيط، يعني انتوا عندكم مثلا هنا موجود المدير يسوي اجتماع عندكم، النوع الاول من يجي يقول لهم والله انا عندي فكره اتمنى بانه تسمعوها، واللي اذا نقدر نعدل عليها اسمع اراءكم.
0: نعم.
1: ونشارك بها على مدير نطلع فكره حلوه. فهنا راح يحسس معيته اللي موجودين وياه بانه اكو نوع من الديمقراطيه، هو قاعد يعني ما دي يفرض علينا فد شيء، هو جاب فكره. مرات تكون الفكره عند القائد كلش حلوه، بس الاسلوب شلون يوصلها لنا مو
0: طيب.
1: ما راح يفرض علينا، فنشوفينا كنا نتلقى يعني نتلقاها برحاب الصدر، بينما المتسلط عكس الصحيه. هنا راح المدير نفسه من يجي سجل عندكم هذا الأمر صادر من عندي ولازم يتنفذ، ما أريد كل مناقشة، سجلوه وأريد نتائج
0: به.
1: هنا يفرض علينا، هذا طبعا الفرض رح إلى آثار، يعني
0: نقدر نقول الفرق بطريقة الطرح
1: طريقة الطرح. نعم. لأنه هو شنو، هو متبني أي قيادة. احنا القيادات عندنا انواع، يعني عندنا القيادة الديمقراطية، عندنا القيادة المتسلطة الدكتاتورية، وعندنا القيادة مثل ما نقول المفتوحة، يعني اللي ما يقدر يسيطر عليهم. بس هي يعني احنا ما عندنا في النوع من القيادة اللي هو افضل الانواع. بس شو نقول احنا احسن الانواع اللي نعتمدها وانجح الانواع القيادات اللي موجودة بالمجتمع هي ان تلم من كل شيء. القائد يجب أن يتمتع بالديمقراطية، يسمع من الآخرين، ومرات يحتاج أن يفرض رأيه، لأن بعض الأفكار ما تحتاج للنقاش. مو بعض الأفكار تحتاج، مثلا لا سامح الله احنا قاعدين بالبناية،
0: قوة قرار وقوة تنفيذ،
1: قاعدين بالبناية وجاء خبر هو مو بأنه هاي البناية معرضة مثلا للانهيار او حريق. فهنا الأمر من عنده، ما يجي يقول لكم شو تقولون نطلع لو ما نطلع، لا الكل يغادر. مو
0: صح،
1: فيحتاج هو هالخليط هذا المتجانس زين تكون قيادة جيدة.
0: طيب أستاذ مثنى، إلى أي حد تلعب التربية داخل الأسرة دور بتشكيل شخصية تميل إلى السيطرة أو إلى التحكم؟
1: احنا من قلنا السيطرة هي سلوك فطري.
0: نعم.
1: احنا بعلم النفس نقول دائما كل سلوك هو مكتسب، لأن طيب. السلوك إلى دافع. أنا هسه اليوم من أسوي أي سلوك عندي أكو دافع دفعني لهذا السلوك.
0: نعم.
1: صحيح؟ السيطرة على الآخرين هو سلوك. طبعا احنا بالمناسبة السيطرة على الآخرين يعني نحطها من باب العدوان، لأنه أنا قاعد أسقط عدوان على الآخرين بسياسة الدكتاتورية اللي موجودة.
0: نعم.
1: هو نوع من أنواع العدوان، لأنه أنا ما أعطي مجال يناقشني، مو وما أعطي مجال مثلا يبدي رأيه، أو أنا مثلا أتبنى الرأي أشجع.
0: هو عدوان لو هو محاولة لإبراز شخصية،
1: ما هو شلون أبرز الشخصية إذا ما أكون عدوان أنا عليك؟ مو صحيح؟ أنا من أجي وأقول لك هذا الموضوع لازم يتنفذ اليوم، إذا أنا أسقطت العدوان، عدوان لفظي هذا.
0: يعني العدوان من باب إلغاء الآخر وإلغاء رأيه.
1: طبعا هذا العدوان.
0: نعم.
1: هو العدوان أنا عندنا عدوان لفظي أو الجسدي، أنا العدوان اللفظي بأنه أنا ما أعطي مجال للمقابل، تلقي دائما متجهم.
0: نعم.
1: زين عبوس المدير، والله شنو أنا هي هالطريقة. إحنا هسه نقول التربية، هل تلعب التربية دور؟ نعم. نشوف دائما بالمجتمع أكو عندنا عوائل تلقيهم مثلا ابنه صعب لأن هو كان أيضا صعب. إحنا نقول مرات أكو عندنا يسموها التربية العسكرية. إحنا مجتمعنا هسه اللي أبوه مثلا ضابط عسكري، فتلقي هذا مرات يعني حالة لا شعورية من اللي يقول له لابنه مثلا روح جيب لي شغلة عسرة، شو يقول له هرول هرول، هذا إعاز عسكري للجنود دي يطي.
0: صح.
1: يتعامل ويا أولاده بالبيت من يصير حدي، لأنه هو أكو فد نمط من السلوك تربى عليه العسكري. يعني عندنا مثلا أكو فد قاعدة كانت بالجيش يقول نفذ ولا تناقش
0: ولا تناقش،
1: هذا نانا، هذا يعني قمة الدكتاتورية. زين أنا إذا موضوع أنا ما مقتنع به ونفذته، بعد شنو نوعية النقاش؟ شنو الجدوى منه؟
0: طيب هذا الابن اللي ينشأ بعائلة هذا جوها، مستقبلا راح يمارس نفس التسلط، لو راح يكون شخص ضعيف السيطرة، ضعيف الشخصية وفاقد إلى السيطرة.
1: اللي يتربى بهالشكل هذا بأنه يتربى بأنه أكو سلطة، يبدي هو قلنا إحنا كل سلوك مكتسب، سلوكه أصبح مكتسب من الأب، يتمنى بأنه شو وقت راح يصير عنده عائلة ويسقط نفس السلوكية هاي عليهم، فراح يكون أيضا
0: لأنه يعتقد بأنه هذه الطريقة هي الناجحة بالمحافظة أو بإبراز الشخصية أو بالسيطرة على الآخرين.
1: ومرات يلجأ للأمن، يعني يباحث عن الأمن، يقول لك أنا أمن من أفرض شخصيتي عليه وانتهى الموضوع. ما أخذهم لأنه
0: شعور بالأمان داخل شخصيته هو، لنفسه داخل.
1: هذا طبعا إحنا عندنا بعض الأشياء اللي نحس بيها مو صحيحة، وإنما هي بالعقل يعني باللاوعي. إحنا يتصور إنه بأنه أنا أمن مثلا، أنا هسه مثلا مدرسة، يجي مدير المدرسة يقول لك أنا أحسن شيء أنا مود أخلص من موضوع النقاشات فلان وغيره، أفرض عليهم فرض اليوم يسوون هيك وانتهى الموضوع، طلع اليوم ماكو كذا، انت مثلا تاخذ الدرس هذا التسلط اللي موجود، يقول لك انا امن راسي بارد مثل ما نقول احنا بالعامية. بس هو لو يدري بانه يعني القيادة من تكون بالعكس ديمقراطية وأسمع من عندهم، قد يفوتني هواي شغلات عن جوانب إيجابية فقدتها بهاي العدوان اللي أو السيطرة العدوانية اللي فرضت.
0: ممكن أي اقتراح أو فد
1: حتى من أبنائنا، حتى من أبنائنا مرات أنا من أفرض عليه بأنه أنت لازم تنام، مو يقولك زين مو الظهر قلت لنا نام يعني، بس هو ما يقدر يحكي هذا لسان حاله.
0: صح.
1: يقولك أنا الظهر خليتني أنام وبالليل لازم أنام من وقت، يعني أنا شنو مو أنا مو دب الكواليتر بس نايم النار كل.
0: طيب أستاذ مثنى، ببعض البيئات الطفل يتربى على الطاعة المطلقة، يعني بدون ما يتركوا له مساحة للنقاش مثل ما عرجت حضرتك قبل قليل من مسألة أنه نفذ ولا تناقش.
1: أي.
0: هل يمكن أنه ينتج هذا عن هذه التربية لاحقا شخص يعيد إنتاج نفس النمط ويا الآخرين؟ لو ممكن أنه مستقبلا نقدر نطلع هذا الشخص من فكرة يعني أنه سيطرة على العائلة.
1: احنا قلنا السلوك مكتسب، فبالعائلة هذا الطفل قضى سنوات النشأة مالته الأولى بهاي العائلة، فكانت النشأة مالته صحيحة.
0: طيب.
1: تكون مخرجاته أيضا صحيحة، بينما من تكون التنشئة مالته خاطئة، هذا تربى على الظلم، تربى بأنه أنت للسامح، تربى بأنه أنت ولد لازم تصدر أمر لازم يتنفذ، بينما لاحظ اللي ينشئ نشأة صحيحة. نستشهد بالإمام علي عليه السلام.
0: السلام الله.
1: كان يوصل الإمام الحسن والحسين يقول لهم كونوا للظالم خصما
0: والمظلوم
1: عونا. يعني شوف هذا نهج بالتربية.
0: نعم.
1: مو صحيح؟ يعني أنت من يقول لك أدك ظالم، الظالم أنت لازم تكون إلى خصم، إيه معناته بأنه أنت مو دائما تكون متسلط يعني تفرض سيطرتك وسلطتك على آخرين، لازم تعرف هو من الظالم ومن المظلوم. إذن هنا صارت هنا التربية الحقيقية، صحيح؟
0: نعم.
1: هنا التربية من تكون النشأة صحيحة راح يميز بين الحق والباطل.
0: نعم، يعني هنا هو ده ينطيهم فكرة لو مهما كان الظالم مسيطر فأنت لازم تكون إلى خصم.
1: إلى خصم ليش؟ لأنه مدامن على صح ودامن هو. نعم. الخطأ.
0: طيب بعض الأشخاص يشعرون براحة أكبر لما يكونون هم اللي يتحكمون بالقرارات وبالعائلة وبحياة الآخرين، برأيك ليش هذا الشعور بالراحة؟
1: هذا يعني شعور بالأمان، هو يشعر بأنه أنا أتخلص مثلاً ما أفتح باب النقاش
0: حتى لو كانت على حساب راحة وسعادة الآخرين.
1: مو إحنا قلنا إحنا وصفناه عدوان، فأنا من أكون عدواني ما راح يعني أدير بال للموجود بأنه هذا يوقع عليه ظلم أو ما يوقع عليه.
0: هذا الموضوع يتكرر دائماً، لو ممكن يترك مساحة بداخل الشخصية نفسها، يعني شعور بالصراع بين أنه أنا أشعر بالأمان على حساب الآخرين وبين أنه أنا دا أذيهم في سبيل أنه أنا أخذ مساحتي من الأمان.
1: ست منار، أن المتسلط أو اللي يتبع النهج التسلط بالإدارة مالته ما يشعر بهذا الشعور أبداً. بالعكس يشعر بلذة، يعني أشبه بالسعادية. أنا من أوقع العدوان على الآخرين أشعر بلذة بأنه أنا ناجح بمن بهذا التسلط. هذا السادي ما يوصل إلى مرحلة بأنه هو يقدر يحاسب نفسه، هذا لو يحاسب نفسه كان غير هو، بما أنه انتهج فد منهج ويا الكل، تلقي مثلا بالبيت، تلقي بالشارع، تلقي بالدائرة مالته، يقول لك والله هو صعب مثلا هذا موجود يوصفه.
0: صح. صح.
1: مرات يعني يتمنى يسمع هذا الوصف النفس بأنه هو شخصية ما تتكرر، شخصية عنادية، شخصية صعبة، يفرض سلطته. مو فهنا هذا الشخص يشعر بالأمان من يفرض هذا السلطة. احنا عندنا بعض المفاصل هسه بالحياة، لو نضرب في المثل.
0: نعم.
1: بعض المفاصل مثلا احنا المتعارف على كل دائرة أكو مفتشية عامة لها أو دائرة تفتيش.
0: صح.
1: فدائما المفتش من يجي شي يتعمد، مو يتعمد يقول لك أنا أول ما أصل أول شي غلاس مي ما أشرب يومهم. أنا أقدر أحاسبهم على كل صغيرة وكل كبيرة، مو بس هو ما يدري هذا المفتش اللي راح يجي إذا سوى هذا النهج أكو هواي أمور راح يخبئوها عنه، مو يبدون يظهروا للوجه الحسن. صح. على مود يرضوه، لأنه يقول لك أنا جاني ساعة. صح. ساعتين وخلي يروح، هذا ما راح مو ناجح. ليش؟ لأنه ما قوم لي البيئة اللي أنا المفروض هو يكون إلى أثر بها وينهض بيهم، صحيح؟ صح. هم هنا راح يخلون يعني وكأنه عندنا ستيبات. الستيب الأول هذا النمط اللي ماشيين بيومية، أما الستيب الثاني راح نهيئ لهاي الزيارة اللي أنا بدي نخلص نتشف شر مثل ما نقول.
0: نعم.
1: صحيح.
0: يعني تخلق عدم مصداقية بالموضوع. نقدر نعتبر هذا الموضوع يعني هذه حب السيطرة أو فرض السيطرة على الآخرين دون الشعور بأي تأنيب ضمير، نقدر نعتبرها هي مرض نفسي عند الشخص؟
1: سادية. يعني هذا اللي يعذب الآخرين بدون أن يعني يتحرك مثل ما يقولون شعرة من جسمه عليه، ما يعني ما يدير بال. أكو البعض يتلذذون، ترى إحنا من قلنا عدوان.
0: نعم.
1: أكو البعض يتلذذ بهاي العدوانية، يتلذذ بأنه المقابل
0: مثل الشخصيات الجرامية اللي تتلذذ بتعذيب ضحاياها.
1: أي ما يكتفى بقتلها بس، وإنما يريد يتلذذ حتى بعذاباتها، يلا يلا يوصلهم إلى مرحلة.
0: يعني هذا وصل لمرحلة خطيرة نقدر نقول.
1: خطيرة. أي. فهذا شنو هي؟ كلها دوافع نفسية.
0: نعم.
1: ست منار، هذا كلها احنا عندنا علم النفس التحليلي لفرويد يقول عندنا السنوات الاولى الخمسه الاولى من حياه الانسان تبنى عليها كل حياه، هذا فد رايي يعني له.
0: نعم.
1: هي مدرسه التحليل النفسي بنت على مفهوم بانه الخمس سنوات الاولى شو يصير بيها راح ترسم لي ملامح الحياه كلها. اذا وقع عليه عدوان، هذا الطفل يتمنى يرد هذا العدوان أي صورة اللي كانت.
0: نعم.
1: حتى مرات
0: حتى يشعر بالتساوي مع الآخرين،
1: لا حتى يشعر بالرضا عن النفس. مرات تلقين هذا الطفل العدوان ما تعال لعبة بعد ما طالع مو وبعد صغير.
0: صح.
1: ما طالع تلقين مثلا اللعبة هسا هاي الطفلة تلزم مثلا هذا تحاسبها تضربها تشمرها ورا شوية ما تكتفي تروح تجيبها مرة الثانية
0: مرات يمارسها على حيوان عنده حيوان
1: وإذا عليك. موجود عم حيوان نفسش أنا شوف مرات يعني صفحات التواصل الاجتماعي طفل يوقف بزونة مثلا بالركن. صح. ويبدي مثلا يبدي يصيح عليه، وهذا ليش؟ لأنه هذا يعني هذا ردة فعل عند الطفل مو فعل هذا، لأن نقول كل سلوك مكتسب.
0: نعم.
1: هذا اكتسبه من الأم، يتصور بأنه هو التعامل ويا الآخرين بهاي القسوة.
0: طيب.
1: ليش؟ لأن هم يتعاملون يعني بالقسوة.
0: نعم. مستمرين وياك أستاذ مثنى، ولكن خلي نروح فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل مع حلقتنا لهذا اليوم. خليكم ويانا.

0: رجعنا وياكم من جديد مرة أخرى مستمعين الأحبة، وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكاية فكرة ومضوا. حلقتنا لهذا اليوم اللي يتحدث عن السيطرة ولماذا يحتاج بعض الأشخاص للسيطرة على الآخرين، ومن أين تأتي هذه الفكرة في التربية والمجتمع. رحب مرة أخرى بضيف حلقتنا لهذا اليوم المرشد التربوي الأستاذ مثنى الخفاجي. أهلا وسهلا بك أستاذ مثنى.
1: الله يسلمك، شكرا.
0: أستاذ مثنى، هل يمكن أن تكون السيطرة ببعض الأحيان طريقة غير واعية لتعويض شعور داخلي بالضعف أو عدم الثقة بالنفس؟
1: السيطرة هي أكيد، يعني
0: في حال ما كانت هي تكرار لتجربة العائلة.
1: طبعا هي طريقة غير واعية، لأنه إحنا دائما نقول وراء كل طاغية طفل جريح. يعني هاي قاعدة تلقيه، هذا تعرض للتنمر، تعرض للعدوان هواي، فيحاول أن يوصل إلى مرحلة يعوض كل هذا، يسقط كل هاي الجروح اللي موجودة عنده أو يعالجها بأنه هو يفرض السيطرة بعدوان قوي جدا على الآخرين. هنا إذن هي طريقة غير واعية، وهي طريقة إلى آثار يعني نفسية واجتماعية على اللي موجودين وياه، لأنه ما يعرفون أصلا شلون يتعاملون وياه، لأنه هو طريقة غير واعية، لأنه أكو إرهاصات عنده داخلية أو عنده يعني جروح عميقة موجودة بالنفس البشرية اللي موجودة عنده. هنا يبدي وست منار مرات هذا اللي يفرض السيطرة على الآخرين، مرات أصلا هو ما يعرف ليش دي يفرضها، هو بس مجرد هذا الفعل دي يوفر له راحة هو يتصورها زين، ومرات ما يتذكر هذا العدوان، بس يتذكر أكفة الضبابية موجودة كانت عنده بالطفولة، كان يعاني دائما، كان يعاني من قسوة، هاي القسوة اللي عانى من عنده هو يتمنى أن يخرج من عنده، يتمنى أن ينتصر لذات، فيلقى الطريق الوحيد هي الطريق الغير واعية. هو طبعا ما يسمع النقد من الآخرين أبدا، ما يسمع النقد، يجعل فد حاجز وما يسمح أن أحد يكسر هذا الحاجز، يقول لك خلص هي الطريقة الصحيحة، أنا قاعد أقول هي الطريقة الصحيحة، المفروض تكون نموذج يتقلد من الكل، فهي مو صحيحة أبدا يعني.
0: طيب الآن خلينا ننتقل إلى سؤال آخر، هل يمكن أن يكون حب السيطرة مرتبط بالخوف من فقدان الأمان أو الثقة بالآخرين؟
1: هو هنا عندنا فرض السيطرة هو شعور بالنقص، هذا النقص شلون أكفي، يعني ما أقدر أكفي، أنا قاعد أشعر بهذا النقص. يعني مثلا نجي أستاذ جامعة أو نقول مدرس بشكل عام،
0: نعم.
1: مدرس مثلا اليوم يجي للمدرسة ما محضر شيء، ما عنده شيء قدمه، مو؟ أو أجي للمدرسة اليوم حط بباله بأنه اليوم يأخذ إجازة أريد يطلع، تفاجأ بأنه اليوم ما يقدر يطلع من المدرسة، لازم يؤدي واجب، ما متهيئ لهذا الموضوع، ما يقدر يقدم شيء،
0: نعم.
1: دخل للصف، شلون هذا زين، هو عندي نقص أنا اليوم ما أقدر أكفي، شو أسوي؟ أبدأ أسقط أنا هذا الشعور بالنقص، أكفي به من بالعدوان،
0: نعم.
1: مو شايفين هسه تحت المرات شايف إننا ما ذي جوان نتذكر، يجوز يجي المدرس صاير عصبه ما نعرف ليش، أو شو أول مرة يطلب الدفاتر ويقوم يصيح، يقوم طالب مثلاً يقوم طالب يتنمر عليه، مو
0: صح.
1: هذا ندل على شيء، إنما يدل أكو هنا حب السيطرة بدافع سد النقص اللي موجود عنده.
0: هذه في حال كان في المدرسة، ولكن هناك حالات أستاذ مثنى مثلا تحدث بالعائلة داخل البيت، زوج يحاول يسيطر على زوجته من خلال منعها من عدة أمور، من خلال ضرب، من خلال فد إهانة معينة، تحجيمها، تحجيم وجودها، دورها، حتى النقاش يمنعها من عنده.
1: هنا بالأسرة التعامل
0: هذا ممكن يكون يعني من باب الخوف من فقدانها أو فقدان الأمان بوجود العائلة، يتصرف بهالطريقة أنه حتى أحافظ عليهم أني لازم أسيطر عليهم بهالطريقة.
1: هذا مرات الزوج يتبعها ويا زوجته،
0: نعم.
1: مرات يريد يخلص من الموضوع، يريد يشعر بالأمان، يريد يخلص مثلا من السيطرة أو مثلا المراقبة مال زوجته، من يطلع الدق عليه فد 10 مرات، انت وين وانت ويامن وشو بك تيجي، فيقول لك اريد اخلص من الموضوع هذا، هي ماكو غير يصير عصبي انا بدي اخلص من الموضوع. يعني انا مره اذكر فد قصه، يقول احد الازواج اللي تعبها يتبع هذا الاسلوب ويزوجته، فقال انا راح اطلع اليوم هم ان شاء الله. انا قاعد وكنت ساعه تليفوني يرن، كنا من القاعدين بس انا وكانه شايفته يضج ورا
0: الموضوع اللي قدام
1: مو. فزوجته كانت جدا ماهره هنا، قالت لي اليوم ما راح اتصل بيه غير مره واحده، اذا صار عندنا شيء نخابرك نقول لك جيب لنا فد شيء. قال لي تقدرين على الموضوع هذا اذا مو 10 15 مره يدق تليفوني؟ قالت لي لا. هاي كانت مستشيره مرشد نفسي. قال لها بالعكس مره واحده اتصلي بيه وشوفي راح تخلصين من هذا العدوان اللي موجود عنده. يقول هذا قاعد وباله من التليفون صار تحدي بيني وبين زوجتي. فالزوجه سوت اتصلت مره واحده بيه، قالت له احنا رايدين مثلا الريوق يكون كذا وكذا وكذا من الشغلات نريدها واتمنى لك سهره ممتعه. سد التليفون الى ان رجع بالبيت هي ما سالت عليه. يقول بدا هذا الموضوع هو يريد يعاتبها او يريد يتنمر عليها او يريد يسقط عدوانه عليها. ما يقدر لان هو تحداها وهي فازت بالتحدي فخلصت من الموضوع هذا. ليش؟ لانه اتصلت بي بس مره واحده خلصت منه.
0: عرفت شلون تتعامل وياه.
1: عرفت شلون تتعامل وياه اكيد.
0: طيب شلون تاثر الشخصيه المسيطره داخل العائله او العمل على نفسيه الاخرين وعلاقاتهم؟ نتائج هذا الموضوع وحب السيطره
1: تأثر على الشخصية يبين. يعني أنا أضرب لك فد مثل بسيط. موظفة موجودة ويا مدير، مدير جدا متسلط. هاي الموظفة يصير عندها هاجس بأنه أنا إيش أسوي ما أقنع على المدير، فلازم أتبع تعليماته مثل ما يقول بالحرف الواحد. هنا أنا
0: نقطة طاقة الإبداع
1: بالضبط. هنا أنا هاي إيش راح أسوي؟ تحولت إلى آلة على مد ما تريد تخطأ.
0: نعم.
1: مثلا تجي أنا البريد يريد يتقدم الساعة هالقد المدري شنو هيجي ذني كل إن سوت الهيا، بس هو فقد من أدبي أنه أكون واحد إبداعية تقدر يتقدمه. هي تقدر جدول أعمالك تغير لك هي، فحولها إلى آن. هاي بدت تخاف بعد فترة. نعم. الدراسات تقول بعد فترة هاي الموظفة تنصاب بالكآبة، لأنه هاي الموظفة عايشة على جرس ما التليفون يدق سوي لي فلان شو صار استاذ سدت التليفون مو ما تقدر. هاي من حتى لو تنقل غير مكان صارت شخصية هزيلة. ليش؟ ما عندها إبداع. من تروح المكان ثاني تقول المدير شو يقول. يعني من تروح مثلا دارة ثانية يقول يا بي أنت هنا أنت مبدعة، أنت إذا عندك أفكار. أنا ما تعودت على أفكار.
0: صح.
1: شوف هنا أثر حتى على شخصيته، أثر على سلوك.
0: أكيد.
1: إذن هذا من نسحبه على هواي موظفين نلقى هذا المدير المتسلط ترى أثر عليهم حتى اجتماعيا. تلقي حتى اجتماعيا ما يقدر، يعني إذا تأخر عن الدوام أي عذر أطيه ما يقبل، هو لازم يغيبني.
0: نعم.
1: مو هنا ظلت قوة شخصية الموظف أو قوة الشخص الأفراد. البعض من عندهم لا يثأر نفسه يثأر شخصيته يقول لك أنا غادر هاي الدائرة مو.
0: صح.
1: بس الشخصية ضعيفة يضطر، واحنا عندنا مشكله
0: وراح يعكس هذه النتائج على عائلته اكيد وعلى بيته وعلى كل تفاصيل.
1: واحنا عندنا مشكله مرات الشخص المتسلط يبدا بدايات جدا بسيطه، يطلب شغلات بسيطه جدا. انت شو تقولين اليوم مثلا مديرك يطلب شغله بسيطه، هاي الورقه ليش استخدمتيها؟ مو انا مو جبت اوراق عندنا هن شنو فرق انا اجيب ذاك الورق الاصفر على مود برنامجكم ميزه عن الثاني؟ استاذ كيف راح نطبعهم بالورق الاصفر؟ اذا هاي مطيعه. انت تجيني مثلا تحكيني مثلا ويا زميلتي تقول يا بدي خندق في الامور هسه مش تسوي له. هاي هنا هي بدايه وهي بدايه مو صحيحه. ليش؟ انت ما ناقشتني من البدايه.
0: صح.
1: فمن يجي موضوع ثاني ما تقدرين تطرحي ليش انت توافقتي على ذاك السلوك.
0: صح.
1: فصار السلوك لازم ينطبع عندك.
0: صح. يعني هذا حضرتك استاذ مثنى هذا الموضوع في حال كان داخل العمل، فكيف اذا كان داخل العائله وهذه الانعكاسات واثرها على افراد العائله وشنو اللي راح يتركه داخل نفسيات الابناء الاخوه الزوجه يعني حتى الام والاب. فلما تكون اكو شخصيه مسيطره مثل هذه النوعيه داخل العائله يعني نقدر نقول انه ممكن حجم الاثر راح يكون كارثي، لأنه كل واحد من ذول العائلة راح يعكس هذه النتائج على محيطه، سواء بالعمل سواء بعائلته المستقبلية سواء بين زملائه. فهنا راح تكون النتائج يمكن أوسع من ما تكون بالعمل.
1: احنا نقول هنا أنا هاي الشخصية المتسلطة اللي موجودة بالبيت.
0: نعم.
1: هي راح تخلق لنا نسخة من عنده، وقد تكون بعض الأحيان أسوأ منه. ليش؟ لأنه هو ما تربى غير على التربية هذه. وهذا يريد بس يعكس هاي الإرهاصات اللي صارت عنده بحياته المقبل. فتلقيه من البداية يبدي يكون مثلا عصبي، ردود أفعاله ما منضبطة موجودة عنده مثلا بالعمل أو بالعائلة على الأبناء من يصيرون عنده. وهاي تلقيه هذا يعني هذا الموضوع ما راح ينتهي أبد.
0: أستاذ مثنى، هذه الانعكاسات متساوية بين الرجل والمرأة، نتائجها يعني تأثيراتها؟
1: احنا بحكم مجتمعنا شرقي،
0: نعم،
1: قد يكون الولد تأثيره أقل من مثل الابنة. التسلط من يصير على الابنة وتباعين بأنه هسه مثل هسه اللي يسمعونها يمكن يشاركون الرأي، البنية من يصير عليها عدوان من شخصية متسلطة تكون باحثة عن الخلاص من هذا الموضوع، أن تغادر هاي العالم بأي صورة،
0: نعم،
1: وتكون حياتها الجاية هي باحثة على إنسان يسيطر عليها. ليش؟ لأن هي ما غير قادرة على قيادة نفسها مو عائلتها.
0: طيب يعني هسه وصلنا إلى مرحلة أنه المرأة ربما بنسبة أكبر تكون تخلق شخصية ضعيفة هزيلة يعني مقارنة بالرجل اللي عاش هذه البيئة.
1: أي لأنه عندنا الولد مثلا من يكبر أو يطلع إلى مجال العمل يجي بعض المرات مثلا يوقف وياه، أنا هذا ما أسويه.
0: صح.
1: مرات مثلا يقول أنت ليش ما طلعت للمحل؟ ما أطلع للمحل اليوم أنا.
0: صح.
1: شايف الولد مرات من يوصل
0: مرحلة المراهقة التمرد بعد
1: تمرد المي. بينما البنية ما تقدر تتمرد عليه.
0: صح.
1: إذا كانت أطقك سلطة قوية ما تقدر تتمرد عليه، فتلقيه خانعة.
0: نعم.
1: وراضية، وبعدين تعتبره هو أسلوب حياة حتى ويا الزوج.
0: نعم.
1: تكون هذا أسلوب حياته. تجي مرات أولادها مثلا تروح تنقز في الزوج مثلا طيب وحنون وياها، وبس هي أسلوب حياتها هو هذا، هي تسمع الكلام. وحتى من تجي تقول لي اليوم شو نسوي أكل، حط فلانش يا بنت حط أي شيء، ما شايفة بعض الزوجات شو نسوي غدا، سوي أي شيء، زين شو تريد بعد وياه يا بس سوي أي شيء وجيبي، هي متعودة على نمط حياة.
0: صح.
1: بأنه هاي من الصبح الغدا يصير هيك ته مو نسبة الملح يحاسب عليها والأكل يحاسب عليه.
0: صح موجودة. صح. أستاذ مثنى، شلون يقدر الشخص اللي يعيش ويا شخصية مسيطرة أنه يخلي فد حدود معينة، حدود صحية، بدون ما يحول العلاقة بينه وبين المقابل إلى صراع دائم؟
1: احنا دارت نقدم نصائح، نقول هو الاصطدام مو حل.
0: أكيد.
1: ليش؟ أنا قاعد أتعامل ويا شخصية نرجسية. هاي الشخصية النرجسية مقتنع بأنه أسلوب حياته جدا ناجح، والدليل بأنه هو وصل إلى مستوى مرموق، صار مدير دائرة، عائلته ناجحة لأنه أولاده كملوا كذا كذا. إذن هذا الشخصية بالنسبة حتى الأولاد ما نقدر نوقف مثلا، أو إحنا مثلا لا ديننا ولا العرف الاجتماعي يبيح للولد أو الابنة يوقف بوجه أبوه. إذن الموضوع المفروض النصيحة نعامله مثل ما يقول بالتي هي أحسن. أولا يعني مثلا الزوجة من تريد تحكي يعني ما تبدي وياه أنت، إحنا بعلم النفس نقول أنا من أريد أحكي ويا ست منار على موضوع اليوم، من أقولها أنت أنا بديت عدوان.
0: صح.
1: مو من أجل الناس تقول لي
0: يعني ما أباشر المقابل بالمشكلة الحقيقية وخليها بوجه مثل ما يقولون، ما أجي رأسا مباشرة أرمي الموضوع المشكلة الرئيسية بالوجه.
1: أي يعني أنا مثلا عندنا برنامج إحنا اليوم عندنا ساعة محددة وصار تأخير، أنا أقول تتأخرت وتقولين لا تتأخرت. أنا إذا أريد مثلا على مود ما يوصل يحتدم من الموضوع بيناتنا ما أقولش أنت اليوم تأخرت ترى، أنا أقول لو أبدبآني مو أنت، شوف الفرق.
0: نعم.
1: أقول لو نجي من وقت يعني. نعم. مثلا يكون أفضل.
0: نعم. مو
1: بس من تقول لي أنت أنا من أجي، هو شخصية متسلطة وأقول لي أنت السبب، أنا شو حصل
0: منه؟ رح ينتفض أكيد،
1: رح ينتفض، رح عدوان يكون علي ما محسوب، مو صحيح؟
0: صح.
1: فإحنا من نجي نشجع هذا، لا بالعكس، أنا أول شيء أفتح قنوات حوار. مرات مثلا وين المدير مالتي، أنا المدير مريد يفرض شغلة، اقول له او اجي طب عليه واقول لك انا هذا الموضوع هذا استاذ نقدر ناجل الموضوع لان انا سعدي مراجعين امشيهم، وبعدين انا تدرين سويتنا فوت الفرصه على المقابل، لانه هذا شخصيه متسلطه. من يريد يسوي مثلا احتدام موقف هو دا ينتظر هذا الموضوع بداخله صراعات، هو يريد ما كل اللي بجوع بتذب علي.
0: صح.
1: بالحوار أنا شو أسوي؟ أأجل الموضوع. من أجلت الموضوع طيته فرصة للتفكير، دي يقول لك هذا إنسان عندك ياسة،
0: صح،
1: مدي اللي بينه هو أجله، أنا خلي أخفف شوي لأنه هو سيهتم بالمراجعين، خلي يكمل المراجعين ويرجع.
0: نعم.
1: ما أعطيه مجال، يعني ما أعطيه، ما أحتدم وياه. نعم. أخذ لي هو اليوم راد ينفذ هذه الشغلة، استاذ مثلا هاي الشغلة احنا سويناها، بس تعدك علم بأنه التعليمات الوزارية تقول هذا مخالف للتعليمات، والدليل الدليل هذا الكتاب الوزاري. مو
0: نعم.
1: من أني أجي أقدم له في الدليل هنا أنا راح أسلبه بعض الأسلحة اللي راح يستخدمها ضدي.
0: صح.
1: مو صحيح؟ هنا أنا أول شيء ما أحتدم وياه بعض الموظفين أو بعض الأشخاص مثلا زوجات الرجال، من يجي هو صار عصبي وهي صارت عصبية، أنت مو تدرين بيه هو عصبي، أنت تدرين بأنه هو متسلط، مو هو ماكو غير أخذت جنطة شرحت الهلج وبعدين ما يتراجع ما يجي عليك، إذا المشكلة كبرت
0: راح يصير على موقف بعد.
1: مو بينما أنا لازم شو أسوي هنا؟ أفوت الفرصة على المقابل، على المتسلط، أفوت الفرصة بأن أقول زين خلينا أنا ومن الأطفال وبعدين نحكي. مو
0: نعم.
1: وما يقدر يقول لا أي في الأطفال، لا أنا الأطفال لازم وقت نومهم خلي عشيهم وبعدين نحكي، أو خلي حديثنا حوارنا يكون مثلا بعدين، لأن عندنا خطار. أنا أحترم الزوجة مثلا هي بزوجها عندهم مشكلة بيناتهم، بس من يجيهم الخطار تلقين الضحكة ترسى الوجه.
0: صح.
1: بحيث ما يدري، بينما أكو زوجات أول ما طبهم قالت شك شبيكم إشبيه، يعني هو هذا الضيم وهذا.
0: صح. مو؟ صح.
1: بينما أكو زوجة لا متعقلة، مو بس الموقف جو أهلها وراحة وأهلها شوي ما شكت لحد ما حكت، إذا فوت الفرصة أنا يعني.
0: هذا في حال كان بداخل العائلة، فكيف إذا هذا الموضوع تكرر بالعمل وظنوا أنه أكو فد مشكلة وأكو فد خلل بالعمل، وبالنتيجة لما يكون أكو موقف مثل هذا تلقى أنه الموظفين متلاحمين وماكو يعني أي خلاف، وكأنه ما طرأ أي خلاف بيناتهم.
1: أي حلو.
0: ساعة اللي يكون أكو فد ضيف أو أكو فد ظرف أو أكو فد نشاط معين
1: تلقاهم
0: أي يعني خلوا الخلاف
1: اليوم بالدائرة. صح. يقدمون الوجه الحسن، مو وبعدين ذنها الخلافات بالإمكان يسيطرون عليه.
0: صح. أخيرا أستاذ مثنى، كيف يمكن للمجتمع والتربية أنه يعلمون الأجيال الجديدة والقادمة، يعلموهم القيادة والتعاون بدل من ثقافة السيطرة والتحكم؟
1: احنا نقول الشخصية اللي يحاول أن يكون يفرض سيطرته على الآخرين.
0: نعم.
1: احنا قلنا الآثار هي موجودة من الطفولة، يعني مثلا طفل مدلل، هذا الطفل المدلل اللي يتصور بأنه العالم يدور كله حوله لأنه هو المرتكز مال العالم كله.
0: صح.
1: هذا من يكبر يكون شخصية مسيطرة، ليش؟ ما متعود يسمع كلمة لا. إذن هنا العالم لازم تنتبه، أن هذا الطفل ما يكون الدلال مثلا مفتوح له، لا أنا هو حلو واحد يدلل ابنه ترى يوفر له كل شيء، بس أكو أمور لازم يتربى عليها، هاي صح هاي غلط، هاي ممكن اليوم وهاي غير ممكنة. مو هنا أنا من أخلق من عنده شخصية متزنة، أكيد بالمستقبل راح يكون شخصية متزنة وقيادي، وتكون حياته كلش حلوة، تكون زوجته راضية عنه وأخوه يستعين به لأنه هو شخصية متزنة بالدائرة. نعم. مالته تلقي الكل يحبه، حتى لو هو مثلا مو بالقيادة الأولى، يعني مو هو المدير، مرات تلقين مثلا نائب المدير او المعاون مالته الكل تحبه، وكل
0: مرات موظف اعتيادي انت وياك بالوظيفه تكون
1: يحل المشاكل. صح. مالتهم كلها، بحيث المدير مثلا شو يقول انا ما ادري حلوها بيناتكم انتم، خلي مثلا استاذ فلاني يتبنى الموضوع.
0: صح.
1: ومن يتبنى تسمعين من عنده برحابه صدر، ليش؟ لانه هذا الانسان عنده فت كياسه، عنده فت شخصيه محبوبه، الكلمه من يختارها الى وقعها.
0: صح.
1: هذا ليش؟ لأنه ما كان شخصية مدللة، كان شخصية متزنة. زين. الطفل اللي تعرض للإهمال أيضا عندنا، هذا الطفل اللي تعرض للإهمال بعائلة، هذا يعاني من الحرمان أيضا راح يوصل إلى مرحلة يكون بعدين متسلط، ليش؟ لأنه هو عانى من الإهمال هواية والحرمان هواية، صارت عنده عقدة النقص كبيرة، فريد يكفيها بمن؟ يكفيها بأنه يكون
0: محاولة
1: السيطرة على السيطرة على الآخرين. زين، احترام الرأي، اسمع من عنده، ابنك اسمع من عنده، الموظف اللي وياك اسمع من عنده، أخوك اسمع من عنده، هذا الاستماع، لأنه أكو عندك قد تكون حلول هواية.
0: صح.
1: زين، إحنا ما أدري عندنا وقت، عندنا وقت لو بعد على مد
0: كلمة أخيرة. موجود الوقت نعم.
1: أي يعني إحنا أنا برأيي بأنه العلاج السحري اللي وصفه الإمام علي
0: سلام الله عليه
1: عليه السلام، الإمام علي من وصانا دائما وصية، وحتى الأمم المتحدة أخذتها قاعدة، يعني يقول الإمام علي من يوصينا يقول إن لم يكن أخوك في الدين
0: نعم.
1: فهو نظيرك في الخلق.
0: نعم.
1: مصحيح
0: الناس نوعان،
1: هنا أنا الإنسان اللي يحط هاي، يعني شوف الأمم المتحدة موجودة، هاي مقولة الإمام علي.
0: نعم.
1: اعتبروها البذرة الحقيقية لحقوق الإنسان بالعالم. يعني يقول إذا لم يكن لك أخ في الدين مو
0: فنظيرك
1: في الخلق.
0: نعم.
1: زين، هذا نظيرك بالخلق، أنت ليش تتنمر علي؟ ليش تتسلط علي؟ مو هذا نظيرك بالخلق هذا.
0: صح.
1: إذن هنا من نعتمد وصية الإمام علي بأنه هو لو أخ إن بالدين، والدين يعني فرض لنا بأنه العلاقات تكون بين الأخوة.
0: نعم.
1: علاقة الاحترام المتبادل، سمع للرأي والرأي الآخر مو، وإذا ما كان أخونا هو مثلنا بديننا فهو نظير بالخلق، هو إنسان لازم نتعامل وياه.
0: نعم.
1: بإنسانية.
0: إذن يبقون أهل البيت سلام الله عليهم هما يعني واضعي القاموس الأول والأخير.
1: أكيد.
0: لمنهاج هذه البشرية والإنسانية وكيفية التعامل،
1: وإحنا نفتخر بأنه إحنا يعني ننهل من هذه الينبوع.
0: بالتأكيد يعني. أيه. هذه من يعني من حظوظنا أنه
1: نكون. أيوة والله. صحيح.
0: يعني نتمتع بهذه
1: الحمد لله والشكر، إحنا ننتمي من هذه المدرسة
0: الحمد
1: اللي
0: لله
1: اللي علمتنا هواية يعني.
0: الحمد لله. إذن بالنهاية السيطرة قد تبدو للبعض طريقة للحفاظ على النظام أو القوة، لكن العلاقات الإنسانية لا تقوم على التحكم، العلاقات الإنسانية تقوم على الثقة وعلى الاحترام المتبادل، والقائد الحقيقي هو مو اللي يفرض رأيه دائما، القائد الحقيقي هو اللي يستطيع أنه يسمع للآخرين ويترك لهم مساحة حتى يكونون شركاء بالقرار، لأنه العلاقة اللي تقوم على السيطرة ممكن تستمر لفترة معينة، لكن العلاقة اللي تقوم على الاحترام المتبادل هي
1: أكيد.
0: اللي تدوم بالأخير. إذن بالختام نشكر ضيف حلقتنا المرشد التربوي الأستاذ مثنى الخفاجي، شكرا لحضورك.
1: شكرا موصول لكم سيد منار ومؤسستكم الرائعة.
0: شكرا لك أستاذ مثنى. مستمعينا أيضا الشكر لكم على حسن استماعكم. بالختام تقبلوا أطيب التحايا ممن كانوا وياكم بالإعداد والتقديم منار العامري، وبالإخراج المباشر الزميل قيصر الجراح. شكرا لكم وإلى اللقاء.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا.
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: 24 على 7 المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار برعاية جامعة المستقبل. الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام يقيم بطولة العراق للمراكز التخصصية 2026 على أرض المعارض في منتجع بابل السياحي. رئيس الوزراء والرئيس المصري يشددان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات. رئيساء الوزراء والقضاء يؤكدان على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. رئيس الوزراء يؤكد تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني بمشواره في كأس العالم. رئيس الوزراء يهنئ صحيفة الصباح في الذكرى 23 لتأسيسها ويثمن جهود العاملين فيها. اعتقال قاتل في منطقة الدورة في بغداد. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل. مسؤول إيراني يتوعد الجيش الأمريكي بتحويل بحر عمان إلى مقبرة. وأربيلوا يدعم توجه ريال مدريد للتعاقد مع مورينو. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم

0: 41-00-006 و 77-41-00-006.
1: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعي شعب الكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع. فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد. ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكفر لنا

وكفرها.

0: لك يا سمير.
1: Mm-hmm.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط، كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله.

العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة، كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة القطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قالها المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً.

في القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه تقف عدها وتندهش. ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت، وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أني سمر وياي مصطفى زيكو نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، ونلتقيكم حلقة جديدة من برنامج سر الخلود. مستمعينا الأكارم، بحلقتنا لهذا اليوم من سر الخلود راح نتحدث عن لوحة الجرح والغزال، وكيف عبرت فريدة كاهلو عن ألمها بالفرشاة. مستمعينا الأكارم، حديثنا اليوم من المكسيك، عن بيت فني صغير حيث ولدت امرأة جعلت الألم لوحة والدموع لون والجسد ساحة لحكايات لا تنسى. إنها فريدة كاهلو، الفنانة التي لم تكن حياتها إلا سلسلة من الأوجاع، لكنها حولت تلك الأوجاع إلى إبداع خالد. وسنخصص حديثنا لهذا اليوم عن أكثر لوحات تأثيراً، وهي لوحة الجرح والغزال التي اختصر

لكنها لم تدع المرض يحد من طموحها، بل كانت طفلة متمردة عاشقة للفن ومغرمة بالحياة. لم يكن القدر رحيما بها، ففي عام 25 و900 تعرضت لحادث سير مأساوي وهي في 18، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت تستقلها بترام واخترق قضيب معدني جسدها، مما أدى إلى إصابتها بكسور خطيرة في العمود الفقري والحوض. لذلك فهي بقت طريحة الفراش لسنوات تعاني من آلام جسدية لا تحتمل. وفي هذا السرير وجدت فريدا طريقة للهروب من الألم من خلال الرسم. لوحة الجرح والغزال جسدت الألم في صورة، فعندما تنظر إلى هذه اللوحة ولأول مرة قد تظن إنها مجرد مشهد غريب، غزال صغير لكنه ليس عادي. رأسه رأس فريدا كاهلو وجسده مليء بالسهام النازفة، لكن هذه اللوحة ليست مجرد صورة، بل هي انعكاس لروحها الممزقة، وهي صرخة رسمتها بالفرشاة بدلا من أن تطلقها بصوتها. اللوحة تمثل معاناتها الجسدية وكيف إن جسدها كان دائما خاضعا للألم، حتى عندما حاولت العلاج لم يكن هناك أمل في الشفاء. فالسهام المغروسة في جسد الغزال ليست سوى رموز لكل العمليات الجراحية التي خضعت لها، ولكل ليلة لم تستطع فيها النوم من شدة الألم. أما الغابة المظلمة والتي تحيط بالغزال فهي تمثل الوحدة واليأس، وكيف إن معاناتها لم تكن فقط جسدية، بل أيضا كانت معاناة نفسية. السؤال هنا الأهم، لماذا اختارت فريدا الغزال؟ يقال أن الغزال في الفن المكسيكي التقليدي يرمز إلى الجمال والقوة، لكنه أيضا يرمز إلى المطاردة والهروب. وفي اللوحة جسد الغزال الجميل والمليء بالجروح يعكس كيف كانت فريدا ترى نفسها، قوية من الخارج لكنها ممزقة من الداخل، جميلة لكنها تعاني من ألم لا يراه أحد، حرة لكنها مسجونة داخل جسد ضعيف. ومن خلال دمج صورتها الشخصية بالغزال كانت فريدا تقول للعالم، أنا لست امرأة عادية، أنا كائن بين الحياة والموت، بين القوة والضعف، بين الحلم والواقع.

استخدمت فريدا كاهلو هذه اللوحة باستخدام ألوان غامقة وكئيبة لتعكس حالتها النفسية، فاستخدمت اللون البني الداكن للأرض والذي يعبر عن الجفاف والعزلة وكأنها تسير في أرض بلا حياة. أما اللون الأخضر للأشجار والذي قد يبدو لونا حيا لكنه في الحقيقة يعكس وحشة الغابة حيث لا يوجد أمان. السهام المهروسة في الجسد والتي ترمز إلى الألم العاطفي والجسدي وكأنها ضحية لطعنات القدر. أما عيون الغزال الحزينة فهي عيون فريدا التي تعكس إحساسا بالاستسلام وكأنها تقول أنا أعاني لكن لا أحد يستطيع إنقاذي.

0: فرشات بدلا من الصراخ، والألوان بدلا من الدموع. فقال ذات مرة: أنا لم أرسم أحلاما، أنا أرسم واقعي. وهذه اللوحة التي هي سر خلودنا لهذا اليوم، لوحة الجرح والغزال، ليست سوى صورة أخرى من هذا الواقع القاسي، حيث كان الألم جزءا من حياة فريدا اليومية. هذه اللوحة كانت صرخة أخيرة، وكأنها كانت تقول: مهما حاولت لن أستطيع من الهروب من قدري. مستمعين الكرام، هناك فنانات رسمنا الجمال وفنانات رسمنا العذاب، لكن فريدا كاهلو كانت تجمع بين الاثنين. كانت لوحاتها مذكرات صامتة، وكل ضربة فرشاة فيها كانت جملة، وكل لون كان دمعة، وكل تفصيلة كانت جزء من روحها ومن عذاباتها اليومية. الجرح والغزال مو مجرد لوحة، هي قصة حياة ونشيد حزن ورحلة في عالم امرأة قاومت حتى آخر لحظة. هي فريدا كاهلو. ننتظركم بسر خلود آخر. إلى ذلك الوقت خليكم بخير ومع السلامة. مرت سنين والأغنية هاي بعتها عايشة، لوحة من قرون ولسه توقف عدها وتندهش. ليش اكو أعمال فنية وموسيقية ما ماتت وما تموت؟ وشنو سر خلودها؟ في برنامج سر الخلود رح نكشف لكم حكايات ومشاعر والعبقرية اللي صنعت فن ما ينسي. أني سمر وياي مصطفى زيكو، نحييكم من إذاعة جامعة المستقبل.
1: وجه القمر

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تطلق حركا استراتيجيا لبناء منظومة الابتكار. قائد شرطة بابل يترأس مؤتمرا موسعا لتعزيز وتطوير منظومة الكاميرات الأمنية. محافظ بابل يتابع ميدانيا أعمال الجهد البلدي وتأهيل شوارع الحلة. الزيدي والسيسي يتفقان على تعزيز التعاون وتبادل الزيارات. النزاهة تعلن دخول تعليمات ملاحقة الفساد حيز تنفيذ. بازاشكيان: دول إقليمية مستعدة للتعاون في مشاريع البنية التحتية لإيران. وزعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز الدفاعات الأمامية بوجه العدو. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: عقدت جامعة المستقبل اجتماعها الثاني الخاص بإعداد رؤيتها للفترة المقبلة برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وبحضور عدد من مسؤولي المراكز البحثية والأقسام والتدريسيين. وبحث الاجتماع سبل دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول نحو الجامعة المنتجة بما يساهم في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة. وأكد رئيس الجامعة أن الجامعات الحديثة أصبحت مطالبة بإنتاج المعرفة واستثمارها، مشيرا إلى امتلاك جامعة المستقبل إمكانات علمية وبشرية تؤهلها لأداء دور ريادي في هذا المجال. كما شدد على ضرورة دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية والخدمية، إلى جانب تفعيل المجالس الاستشارية الصناعية في الكليات بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل. وشهد الاجتماع طرح خطط لتطوير البنية التحتية والمختبرات البحثية ودعم المشاريع الريادية وتحديث المناهج الدراسية لترسيخ مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال والتحول المؤسسي. وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجامعة استمرار دعم رئاسة الجامعة لجميع المبادرات النوعية، مشددا على أن الطالب يمثل محورا أساسيا في عملية التطوير والابتكار داخل الجامعة. وفي سياق متصل، شاركت جامعة المستقبل في فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات ضمن أسبوع التكنولوجيا العراقي 2026 المقام في معرض بغداد الدولي، بحضور نخمة من الأكاديميين والمختصين في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشهد المؤتمر مناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء المجتمعات الرقمية، فضلا عن بحث آفاق التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية والخاصة لدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي في العراق. فيما أكدت الجامعة أن مشاركتها تأتي ضمن توجهاتها لتعزيز حضورها العلمي والأكاديمي ودعم مسيرة التطور الرقمي والبحث العلمي. ترأس قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني مؤتمرا أمنيا موسعا بحضور معاون القائد للشؤون الفنية وضباط قسم الكاميرات والمراقبة الفيديوية لبحث سبل تطوير منظومة الكاميرات الأمنية وتعزيز قدراتها التقنية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار داخل المحافظة. وشهد المؤتمر مناقشة آلية تحديث أنظمة المراقبة وتوسيع نطاق التغطية في المناطق الحيوية، إلى جانب تطوير أنظمة الرصد الإلكتروني وسرعة الاستجابة للحوادث. وأكد قائد شرطة بابل أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، مشيدا بجهود الملكات الفنية والأمنية في تطوير المنظومة وتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات. أجرى محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي جولة ميدانية للإشراف على الأعمال المسائية للجهد البلدي في شارع الضريبة بمنطقة الكرامة بمشاركة مديرية بلدية بابل وبلدية الحلة. وتضمنت الحملة رفع الأنقاض والنفايات من الساحات المجاورة لدائرة الضريبة، إلى جانب البدء بأعمال قص وتعديل الشارع لتسهيل حركة المرور وخدمة أهالي المنطقة. وفي سياق ذاته تابع المحافظ أعمال الجهد البلدي قرب مجسر الثورة، والتي شملت تعديل الطريق تمهيدا لمرحلتي الإكساء والتشجير ضمن خطط الحكومة المحلية لتطوير المظهر الحضري ورفع كفاءة الخدمات في مركز مدينة الحلة. بين حضارة تمتد لآلاف السنين وواقع اقتصادي يفتقر إلى الاستقرار، تقف بابل أمام معادلة معقدة. محافظة تختزن إرثا عالميا ومئات المواقع الأثرية، لكنها ما تزال تبحث عن مورد ثابت يخفف اعتمادها على بغداد. فهل تتحول كنوز بابل التاريخية إلى قوة اقتصادية حقيقية قادرة على إنعاش المحافظة وخلق فرص العمل لأبنائها؟ التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: أكثر من 2,000,000 نسمة، رقم تكشفه الإحصائية الأخيرة لسكان بابل، لكنه لا يروي وحده حجم التحديات التي تواجهها المحافظة. فتزايد سكاني متسارع يفرض ضغطا متناميا على الخدمات والبنى التحتية، في وقت تعتمد فيه المحافظة بشكل شبه كامل على تخصيصات تنمية الأقاليم والموازنات القادمة من بغداد، من دون موارد مالية ثابتة أو عائدات اقتصادية تسند هذا التوسع. الخبير السياسي الدكتور عباس كاظم تحدث قائلا:
3: أكثر من 20 سنة ما محددين هوية بابل، سياحية، دينية، زراعية، يمر بها خط نفط. المشكلة المتصدي اللي دا يجي ما دا يستعين بخبرات بابل. يعني احنا عندنا معالجات لبابل، بابل التاريخية، بابل الحضارية، بابل الآثارية.
2: ليست مجرد محافظة تعج بالآثار، بل مدينة تختزن أكثر من 3,000 موقع أثري، تجعل من بابل واحدة من أغنى المراكز الحضارية في المنطقة. ويرى خبراء الاقتصاد أنه إذا ما فعلت سياحيا فإنها قادرة على تحويل بابل إلى مركز سياحي إقليمي بعائدات مالية مستمرة، وتمنح المحافظة موردا اقتصاديا قد يغير شكل موازنتها ومستقبلها المالي. والحديث للخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن علي.
4: يجب أن تبحث دائما عن مصادر وعن موارد وعن تشغيل وعن إجراءات أخرى. إذا احنا ما عندنا نفط في بابل، فالمفروض نفكر بقطاعات أخرى. القطاع السياحي قطاع ممتاز، بس ماذا عملنا بالقطاع السياحي؟
2: بحسب مختصين، فإن بابل رغم كثافتها السكانية الكبيرة واعتمادها شبه الكامل على التمويل الحكومي، ما تزال تفتقر إلى مورد اقتصادي ثابت، مما يجعلها مرتبطة سنويا بما يصلها من بغداد ضمن الموازنة الاتحادية وصندوق تنمية الأقاليم. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: بين طفولة لم تكتمل وزواج يفرض تحت عنوان السترة، تجد كثير من القاصرات أنفسهن أمام حياة أكبر من أعمارهن، فيما تكشف إحصائيات رسمية في بابل عن ارتفاع حالات الطلاق بين المتزوجات القاصرات، في مؤشر يسلط الضوء على تداعيات هذه الظاهرة اجتماعيا ونفسيا. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
5: في الوقت الذي يفترض أن تعيش فيه الفتاة طفولتها بين مقاعد الدراسة وأحلام المستقبل، تجد بعض القاصرات أنفسهن أمام مسؤوليات تفوق أعمارهن بعد قرارات زواج تتخذ على عجالة، لتنتهي كثير من هذه الزيجات سريعا داخل أروقة المحاكم بدلا من بناء حياة مستقرة. إحصائيات رسمية حصلت عليها مفوضية حقوق الإنسان كشفت تسجيل نحو 330 حالة زواج لقاصرات في محافظة بابل مع نهاية عام 2025، فيما انتهى أكثر من نصفها بالطلاق بواقع 171 حالة انفصال، وسط تحذيرات من أن الأرقام المعلنة قد لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة كونها تشمل فقط الحالات المسجلة رسميا أمام المحاكم. وفي هذا السياق أوضح عبد الحسن رسمي إعلام مديرية حقوق الإنسان في بابل تفاصيل هذه الإحصائيات وأبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق بين القاصرات.
6: هذا العدد هو زواجات تمت خارج المحكمة، ومن ثم تم إقامة دعوى إثبات زواج في أمام المحكمة وحصول الطرفين على عقد زواج، وبالتالي تسمى دعوى إثبات زواج. لكن هذا العدد ممكن يكون أكثر من 333، لأن أكو الكثيرين من القاصرين أو القاصرات، الطرفين الزوج والزوجة أو أولياهم، لم يراجعوا محاكم الاستئناف أو محاكم الأحوال الشخصية في مناطقهم لغرض إثبات عقد الزواج، فالنسبة قد تكون هي أكثر من هذا الرقم.
5: ناشطات في مجال حقوق المرأة أكدنا أن التعامل مع زواج القاصرات بوصفه حلاً اجتماعياً أو وسيلة لما يعرف بالسترة، بعيدا عن الإدراك الحقيقي لمعنى المسؤولية الزوجية، يسمو في خلق جيل ينظر إلى الزواج كتجربة فاشلة منذ بدايتها، الأمر الذي ينعكس على استقرار الأسرة والمجتمع مستقبلا. من جانبها تحدثت الناشطة في مجال حقوق المرأة مها الخطيب لإذاعتنا عن المخاطر الاجتماعية والنفسية التي تترتب على زواج القاصرات.
7: لما المجتمع يشوف بأنه الزواج عبارة عن شيء فاشل، عن شيء مرعب، عن شيء يخلق الألم، عن شيء غير مستقر، مجرد مظاهر، فأنت بالتالي راح تروج لأفكار أبعد من هذا الشيء. اللي يعتقد أنه الزواج هو عبارة عن عملية ستر البنية أو تحصينها هو ما فاهم من الدنيا شيء، وعليه إعادة النظر مرة أخرى. راح نتعامل ويا جيل ما يهم الأخلاق، راح يضرب الأخلاق بعرض الحائط.
5: ويبقى زواج القاصرات واحدا من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، في ظل دعوات متواصلة لزيادة الوعي المجتمعي وتجديد الإجراءات القانونية التي تحد من تفاقم هذه الظاهرة وآثارها على الفتيات والأسرة والمجتمع. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: اتفق رئيس مجلس الوزراء العراقي علي زيدي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تبادل الزيارات وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه زيدي من السيسي هنأه فيه بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب. وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان أهمية توسيع آفاق التعاون البناء بما يعزز العلاقات بين بغداد والقاهرة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين. حسمت الخارجية الأمريكية الجدل المثار حول أسباب زيارة الجنرال الأمريكي السابق ديفيد بيترايوس إلى العراق، مؤكدة أنه لا يشغل أي منصب رسمي ضمن البعثة الأمريكية في بغداد. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بيترايوس مواطن عادي ولا يحمل أي صفة رسمية، وكان المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية قد زار بغداد يوم الجمعة الماضي وعقد لقاءات مع مسؤولين عراقيين، وسط تقارير صحفية ربطت الزيارة بضغوط أمريكية متعلقة بملف الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية دخول تعليمات ملاحقة الفساد والكسب غير المشروع حيز التنفيذ الرسمي بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية. وأوضحت الهيئة أن التعليمات تخص آلية تسلم المعلومات والإخبارات المرتبطة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في تأطير العمل التحقيقي والوقائي وفقا للقانون المعدل رقم 30 لسنة 2011. وبينت الهيئة أن الإجراء يهدف إلى تعزيز مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بعض دول المنطقة أبدت استعدادها للتعاون في مشاريع البنية التحتية في إيران. وقال بازشكيان أن الاستفادة من طاقات دول الجوار لتطوير بنى النقل والترانزيت تعد من أبرز محاور السياسة الاقتصادية الإيرانية. وأشار إلى أن التعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية يساهم في تعزيز الربط الاقتصادي ودعم مشاريع التنمية بين دول المنطقة. حث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ كبار المسؤولين العسكريين على تعزيز وحدات الخطوط الأمامية وتحويل الحدود الجنوبية إلى حصن منيع. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قادة في الجيش، شدد فيه على ضرورة رفع مستوى التعامل مع ما وصفه بالعدو اللدود في إشارة إلى كوريا الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم وضع خططا لتعزيز وحدات الخط الأول ووحدات أخرى من الجوانب العسكرية والفنية لمنع نشوب حروب أو حرب بشكل أكثر شمولا. وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول واستمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية. أعلنت منظمة الصحة العالمية إبقاء تقييمها لتفشي فيروس هانتا عند مستوى منخفض الخطورة مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا. وأكدت المنظمة أن المخاطر العالمية ما زالت منخفضة على الرغم من احتمال ظهور إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم. ومن المتوقع أن ترسو السفينة أم في هونديوس في ميناء روتردام الهولندية لإنزال الركاب والطاقم المتبقين على متنها. وكانت السفينة قد تصدرت العناوين بعد وفاة 3 من ركابها جراء إصابتهم بفيروس هانت النادر الذي لا تتوفر له لقاحات أو علاجات محددة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس العراق ليوم غد صحوا إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات من المطر خفيفة في بعض المناطق الشمالية. كما أشارت التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية في عدد من المحافظات مما قد يسبب تصاعد الغبار خصوصا في المناطق المفتوحة. وفي محافظة بابل يكون الطقس مستقرا وصحوا إلى غائم جزئي مع أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا، في حين تسجل درجات الحرارة معدلات مرتفعة نسبيا تتناسب مع أجواء شهر أيار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتأمين طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى معسكره التدريبي في إسبانيا ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ومدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد. وأكد الزيدي دعمه الكامل لأسود الرافدين مشددا على ضرورة توفير جميع متطلبات النجاح لتحقيق ظهور مشرف في المونديال. من جانبه أشاد عدنان درجال بالدعم الحكومي المتواصل، مبينا أن المعسكر في إسبانيا سيتضمن مباراتين وديتين أمام أندورا وإسبانيا. قدم نادي الحلة الرياضي طلبا للاتحاد العراقي لكرة السلة لاستضافة مباريات المرحلة الثانية من دور المحترفين في محافظة بابل. وأوضح النادي أن قاعة الموهبة الرياضية تتمتع بجاهزية كاملة من حيث الطاقة الكهربائية وأمن الملاعب ومنظومات التبريد والخدمات التنظيمية. وأشار لأن الجماهير البابلية تعرف بشغفها الكبير ودعمها المتواصل لكرة السلة ما يسهم في إظهار البطولة بصورة حضارية مميزة. أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم قرعة دور 16 من بطولة كأس العراق، والتي أسفرت عن مواجهات متباينة بين فرق دور نجوم العراق وأندية الدرجة الممتازة. وسيواجه الشرطة فريق البحري، فيما يلتقي الزوراء نفط ميسان ويستضيف دهوك أربيل في قمة جماهيرية مرتقبة. كما يلتقي القوى الجوية كربلاء ويواجه النفط القاسم، فيما يلعب الطلبة أمام الكرخ ضمن منافسات البطولة. أكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني سلام المناصير أن توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام أسهم في استقرار المنتخب وتحقيق حلم التأهل إلى نهايات كأس العالم 2026. وقال أن المدرب غراهام أرنولد حرص على شكر الإعلام، مؤكدا أن الأجواء الإيجابية كان لها أثر واضح داخل غرفة ملابس المنتخب. وأضاف أن القائمة الأولية للمنتخب ستعلن خلال الأيام المقبلة وستضم ما بين 33 إلى 35 لاعبا، على أن تعلن القائمة النهائية في الأول من حزيران المقبل. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي أن المنتخب الوطني سيكون في المستوى الأول خلال قرعة بطولة خليج 27 التي تستضيفها السعودية أواخر أيلول المقبل. وأوضح أن المنتخب العراقي سيتصدر إحدى المجموعتين إلى جانب المنتخب القطري، ما يمنع مواجهتهما في الدور الأول. وأشار إلى أن القرعة ستجرى في جدة بمشاركة 8 منتخبات خليجية وسط تطلعات عراقية للمنافسة على اللقب. أخيرا، أعلن الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة العرب المقرر إقامتها في مدينة الإسماعيلية المصرية خلال شهر حزيران المقبل. وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد أن المشاركة العراقية ستكون بفئتين دون 23 عاما ودون 16 عاما. وأضاف أن الاتحاد سيجري اختبارات فنية في بغداد وأربيل والنجف وذي قار لاختيار أفضل العناصر التي ستمثل العراق في البطولة، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي يسبق المنافسات.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تطلق حركا استراتيجيا لبناء منظومة الابتكار. قائد شرطة بابل يترأس مؤتمرا موسعا لتعزيز وتطوير منظومة الكاميرات الأمنية. محافظ بابل يتابع ميدانيا أعمال الجهد البلدي وتأهيل شوارع الحلة. الزيدي والسيسي يتفقان على تعزيز التعاون وتبادل الزيارات. النزاهة تعلن دخول تعليمات ملاحقة الفساد حيز تنفيذ. بازاشكيان: دول إقليمية مستعدة للتعاون في مشاريع البنية التحتية لإيران. وزعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز الدفاعات الأمامية بوجه العدو. مستمعين الكرام، النشرة انتهت، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

MUR, Al Mustaqbal University Radio. لأن التعليم ليس مجرد درس، بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.
4: الآن الجواب الأخير مع زيد الأصيل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأعزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل FM باللغة الإنجليزية. رحبوا معي بضيف حلقتنا لهذا اليوم الفنان الأستاذ عقيل الكواز. أستاذ عقيل، نورتنا في إذاعة جامعة المستقبل.
6: أهلا وسهلا أستاذ زيد، إلي الشرف أن أكون ضيف على إذاعة المستقبل، جامعة المستقبل. تحية لحضرتك وللكادر الجميل.
5: تحياتنا لك أستاذ عقيل. قبل ما أروح للأسئلة وباشر بإعداد الحلقة لهذا اليوم، أشرح لك آلية البرنامج.
6: نعم.
5: عندنا 5 أسئلة.
6: نعم.
5: شلون الامتحانات؟ عرف ما يأتيهم للفراغات وصح وخطأ وعلل وعدد.
6: بيهن ترك؟
5: بيهن نقطة واحدة مو فرع واحد.
6: نعم.
5: إذا سؤال ما تريد تجاوب عليه يكون بإحراج تقول لي هذا ترك.
6: نعم.
5: تمام؟ وإن شاء الله مثل ما وعدتك الأسئلة والبرنامج تطلع راضي ونقدم أستاذ عقيل الكواز بصورة مغايرة إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
5: متفقين؟
6: متفقين إن شاء الله.
5: نروح للسؤال الأول.
6: نعم.
4: السؤال الأول، عرف ما يأتي.
5: أستاذ عقيل، السؤال الأول عرف ما يأتي. عقيل عمران عبيد القيسي.
6: نعم.
5: عرفه، من هو؟
6: عقيل عمران عبيد القيسي، هذا الاسم يعني اللي موجود بالبيانات
5: الرسمية.
6: لكن أنا اسمي اللي متداول معروف بالتواصل الاجتماعي حتى يعني بين الناس القريبين. نعم. عليه عقيل الكواز.
5: نعم.
6: تسمية الكواز اجت هاي من المهنة اللي أنا. نعم. أزاولها، مهنة أجدادي، يعني آني وخالي وجدي، وأوصل للجد السادس.
5: نعم.
6: المرحوم صالح الكواز،
5: الله يرحمه.
6: الله يرحمه.
5: ليش ما سميت اسمك الكواز عقيل القيسي؟
6: هو هم أكو ناس قالوا له هالشكل.
5: أيه.
6: يعني اللي بالعشيرة قالوا. نعم. ليش مو تجمع القيسي والكواز؟ ما أحب هذا الشيء يعني.
5: نعم.
6: ما حبيت هذا الشيء يعني، هو الكواز حتى آني أحمل اسم هذه المهنة.
5: نعم. اليوم أنا شفت هواي فيديوهات لك، يمكن. نعم. واحد فيديو موجود اسمك الصريح وموجود عقيل عمران القيسي،
6: هذا على الحرة.
5: أي.
6: إرادة واسمي، لأن مو محلية هاي الشركة.
5: بالضبط. بعدين من بحث

0: أنا أصلاً ما عندي يعني شلون ما عندي تماس ويا الناس، ما كان تعرف خارج المدينة
1: نعم
0: المشغل مالتي، أطلع من يعني من الصبح يعني قبل ما تطلع الشمس تقريباً، أرجع ثاني وقت، فحتى قليل الكلام يعني.
1: نعم صبور لو عجول،
0: لا عجول
1: بس مهنتك تحتاج صبر.
0: اي حتى بالبيت يقولوا لي لا تستعجل مره واثنين وثلاثه وعشره الى ان نوصل الشيء اللي اريده.
1: بس انت هسه اذا واحد يجي يتدرب عندك اول نقطه تقول له لا تستعجل.
0: بالضبط
1: صح؟ ايش عجب ما عكست على
0: ما
1: مهنتك
0: هي
1: على حياتك؟
0: فد نقطه مفارقه بحياتها يعني.
1: حلو.
0: يعني حتى هسه عندنا دورات ان شاء الله بالصيف.
1: نعم.
0: بعض المحطات بعض نعلم عندنا دورات من الاطفال ما لا حتى الاعمار المتقدمه.
1: نعم.
0: اول شيء اقول له يعني انفصل عن الحياه يعني، خليك
1: نعم.
0: مركز ويا الطينه.
1: نعم اندمج.
0: اي صبور، جرب مره واثنين وثلاثه لان تنجح، بس انا ما اعلم نفسي.
1: عرف ما ياتي ثانيا.
0: نعم
1: الطين.
0: الطين يعني
1: عرفنا يا تعريف مختلف.
0: اي الطين
1: غير ان نعرفه
0: سر الحياه يعني. الطين المعلومه يعني، الطين اي انسان سيقول لك هو هذا طين يعني.
1: نعم.
0: بس هو ما يدري اكو 5500 نوع من الطين على الكره الارضيه. هذا
1: شو تعلمت من الطين؟
0: تعلمت يعني شلون ترويض يعني، هاي الطينه الكتله الصامته اروضها.
1: تحكي وياها؟
0: احكي وياها. ليش هيك سويتي؟ ليش ما صرتي؟ ليش يعني؟ وبعدين من بس من احقق نجاح لا اسولف وياها بغير طريقه.
1: هي تفتخر بيك لو انت تفتخر بيها.
0: واحد يفتخر بالثاني. هي بيها ميزات واني عندي الحرفيه والفنيه انه اقدر اصنع من عندها شيء مختلف.
1: الطينه تعرف صاحبها؟
0: ايه.
1: يعني السنه اذا اجي اشتغل بيها مو مثل انت ما تجي تشتغل بيها.
0: بالضبط. والدليل البارحه عندي فد مشاركه صغيره قالوا هذا الطين يختلف عن هذا، ليش انت تشتغل هيك؟ قلت لهم هاي الطينه هي تعرفني واحبها.
1: ايه.
0: طينة كركوك بالذات.
1: نعم طينة كركوك
0: أحبها كلش أحبها.
1: نعم تروضك أو تصبرك على أشياء؟
0: أكيد، لأن هي صعبة بحد ذاتها المهنة كلها صعبة يعني. ترويض الطين صعب، تشكيل
1: نعم.
0: الطين صعب، فتخليك أنت صبور تتحمل هواي يعني من مشاكل الطين، لأن الطين هم بمشاكل.
1: اليوم قرأت مفردة محترف الطين.
0: نعم
1: حلو خوش عنوان.
0: نعم محترف الطين.
1: فهي هسه أي واحد يسمعنا أو إذا نريد مثلا نعرض شغل على واحد نقول له تعال اشتغل بالطين،
0: تعال.
1: قد يضحك علينا.
0: هي.
1: بس أنت باب رزقك وشهرتك من وراء الطين.
0: صح.
1: وصرت محترف الطين.
0: صحيح صحيح.
1: نعم
0: يعني الطين كل شيء تريد تصنع من عنده، تحفيات، جداريات، فتشي أنت تريد ترسم فد لوحة، ترسم لك فد عمل جسمه، الجسم من الطين طبعا.
1: شنو الميزه الموجوده بالطين ما موجوده بالانسان؟
0: موجوده بالطين ما موجوده بالانسان، الروحيه، روحيه الطين انه تعطيك فد شيء انت ما تحس به نهائيا، هي اثناء العمل تقول لك انا هيك.
1: حلو.
0: يعني مثلا انت تريدها تكون لينه، هي لا هي تكون لينه قبل ما انت تريدها.
1: نعم.
0: تكون هي
1: تلبي طلبك قبل ما تطلب.
0: بالضبط بالضبط. ايه.
1: نعم.
0: بس بعد جهد من عندك يعني
1: طبعا.
0: للتحضير الطينه.
1: نعم.
0: نعم
1: هاي عرفنا تعريف اخر للطينه طلعت بيه مميزات.
0: اي اكيد.
1: عرف ما ياتي ثالثا العائله.
0: العائله اصلا انا من عائله كلها يعني تعلمت المهنه من عائله فنيه.
1: نعم.
0: قلت لك انا والدي مو ما له علاقه بهاي المهنه، تعلمت المهنه من خالي المرحوم ظاهر الكواز، كان من اشهر الكوازين بالعراق كله.
1: أيه؟
0: فهو اللي احتضني، توفى والدي واني طفل.
1: نعم.
0: احتضني وهذا فضل يعني ما انسى له اياه يعني ابد.
1: نعم.
0: ما انسى له، هو الاب الروحي اعتبره. تعلمت من عنده، اول ما تعلمت عامل بسيط صغير يعني.
1: نعم.
0: جيب هاي الحاجه رجع هاي الحاجه، بس شفت هذا يعني فتشي ياخذ هاي كتله الطين الجماد يصنعها فتش تشكيل حلو مزهريه.
1: نعم.
0: حلوه ونقوشات كانت تجينا وفود تشتريها، تمنيت اتعلمها.
1: إذا نجي للعائلة للبيت.
0: نعم.
1: أم منتظر.
0: أيه.
1: وأنت عندك ثلاث أبناء.
0: نعم.
1: منتظر ومحمد وبنت
0: زين
1: الله يحفظها إن شاء الله، وأم منتظر.
0: نعم.
1: شلونهم وياك؟ أنت شلونهم وياك؟
0: هو تعلمت مهنة من أبوها، هي فنانة.
1: أيه.
0: فهي هواي يعني ساندتني يعني، أتذكر بدايات أعمالي يعني.
1: مضوجها أنت بالبيت؟
0: يعني تقريبا دورات.

0: تشكي منك لو لا؟
1: لا لا صبورة كلش.
0: حاولت تتعلم وياك تساعدك بشيء؟
1: تلوين دورات يعني بعض الأحيان
0: هي
1: أي تلون. قلت لك أنا عجول كلش. نعم. تقول لي لا أسفت تتذكر من كنت بالبداية مش تتعاني من هاي الشغلة ما تعرفها. نعم. خليك شوية
0: شجعتك بالمهنة؟
1: هواي هواي شجعني بشكل يعني مو. نعم. مو
0: عندك ولد مهندس وخريج دبلوم وما اعرف زينب شنو خريجه
1: بعد يعني تحضر للسادسه اعدادي
0: الله يحفظها ان شاء الله. ليش ما حد راح
1: خوش التفات بده يشوفون معاناتي من مشاكل المهنه يعني بصراحه احنا الحكومه المحليه بالذات
0: نعم.
1: ماكو اي دعم ماكو اي التفات لنا ابدا نهائيا يعني من بعد التغيير 2003 لحد هاي اللحظه
0: نعم.
1: اطلقت ابواب
0: المسؤولين
1: محافظه رئيس مجلس ما لقينا الاذن اللي تسمعنا حتى لو بس يقعد يسولف وياي ما اريد كل شيء ليه يعطيني حقوقي
0: نعم.
1: عكس ما نشوفه باقي الدول يعني انا سافرنا وشفنا ودا نسمع بالتواصل صح. الدول المحيطه ما نقول الغربيه لا الدول اللي محيطنا يعني ملبين كل احتياجات واحنا ما رايدين شيء رايدين بس نفط هذا
0: نعم.
1: وقطعة أرض
0: لذلك الولد ابتعدوا عن
1: ابتعدوا شافوا انا بس اعاني يعني اكثر من لقاء اكثر من حوار اكثر من استضافة
0: زين الامتداد شلون
1: الامتداد الطبيعي
0: يعني انت بعد عمر طويل ان شاء الله
1: يعني شلون؟ اذا على هالوضع هذا هسه انا اذا صار علي اي شيء تنتهي المهنه تنتهي من العائله وتنتهي من المدينه
0: نعم
1: كحرفي يعني ولا يعني بعد
0: العائلة يفتخرون إن أبوهم كواز؟
1: أكيد فنان.
0: فنان.
1: تعرف أنت بهاليوم الفن
0: فتشي. أنا شفت منتصر على كم فيديو علق لك وهذا ندل شيء إنه أنا أفتخر بإن أبويا فنان وقنوات تلتقي بي.
1: و... طبعاً. أي. منتظر.
0: منتظر عفواً. أي.
1: أي. أكيد يعني أنت قلت لك الفن محط أنظار.
0: نعم
1: يعني حال لاعب كره قدم اذا كان مشهور اذا فد انسان يعني بالمجتمع مؤثر حاله بس هذا الفن لا غير شكل هذا
0: ومنتظر نصحتك عوف المهنه
1: لا ابدا بالعكس هي اللي تعطيني يعني العزم والقوه واصبر جاهد ربك موجود على ساعه يعني
0: الله يحفظهم جميعا ان شاء الله
1: الله يسلمك حبيبي
0: عرف ما ياتي رابعا الهويه الابداعيه
1: نعم
0: شنو الهويه الابداعيه
1: الهويه الابداعيه الانتاج هو أنت كل ما تتعب كل ما تبدع كل ما تصنع شيء مختلف عن المألوف هو هذا الإبداع
0: ممكن أنه أو مهم أنه كل إنسان يكون عنده هوية إبداعية
1: أكيد لأن أنت إذا ظل بنفس النمط بنفس الخط تشتغل راح حتى الناس بعد ما تتفاعل وياك
0: نعم.
1: يعني هسه أنا بطبيعة عملي أحب كل فترة أصنع فد شيء ما موجود مختلف يعني هسه أنا حاليا عندي فد مبادرة جداريات
0: نعم
1: بس هذا مو شغل الشغل الاكاديمي
0: نعم
1: خزافين انا مو خزاف اكو فرق بين الكواز والخزاف
0: نعم
1: فرق يعني والفرق مو فرق يعني
0: كبير
1: لا لا نعم. اي بس اكو عوامل مشتركه هواي فاحاول انه احافظ على هويتي صناعه الفخار التقليدي الشعبي
0: نعم.
1: اضافه الى انه اشتغل جداريات بسيطه وان نعم. شاء الله هذا المشروع دا اشتغل عليه
0: نعم
1: هذا اذا اشتغلته ونجح ان شاء الله ينجح راح يكون في الطفرة نوعية بالفخار وهويتي يعني
0: نعم
1: نعم كصناعة
0: نعم إذا هسه قدامنا فت خمس فخارات
1: نعم
0: شلون نعرف هاي مال عقيل الكواز
1: إيه هنا ضربة بصمة يعني تعرف هذا هسه أنا من دورات بعض الأحيان يخابروني
0: نعم.
1: هذا الشغل أنا أقول لفلان لفلان لفلان لأن يعني كلهم زايرهم وكلهم أعرفهم
0: نعم
1: وهو هذا حب المهنة
0: نعم.
1: يعني أنا ذاكرها أكثر من مرة أنا هنا أنا بالوريد طين
0: مو نعم
1: هل قد ما أحبها
0: نعم
1: متعلق بها بشكل يعني
0: شو وقت قررت تسوي هوية إبداعية خاصة بعقيل الكواز
1: يعني والله بالفترة الأخيرة يعني شفت يعني تعرف الإنسان كل ما يتقدم بالعمر
0: نعم.
1: كل ما صير مخيلته أوسع
0: طبعا أي. خبرته
1: بالضبط أي وشفت الناس أكو إقبال على هذه المهنة
0: نعم
1: أي وعدي هواي مشاريع هواي طموحات لكن شوي الوقت
0: صح تحديات
1: اي لان احنا وقتنا كل العمل
0: صحيح
1: اضافه للعائله
0: نعم نروح لخامسا واخيرا عرف ما ياتي ظاهر راضي شلاشي الكواز الله يرحمه
1: رحمه الله يرحمه
0: خالك اللي علمك المهنه
1: اي
0: وعشلون جبت اسمه الثلاثي
1: والعاشق
0: اي
1: عشان
0: شنو تعلمت منه ابداعيا غير المهنه علمك الصبور علمك جزء من هويتك الإبداعية؟ شنو علمك خارج المهنة؟
1: خارج المهنة هو بطبيعة يعني شخصيته
0: نعم.
1: إنسان يعني محترم جدا وشخصية وكاريزما
0: نعم.
1: تحترمه يعني أي طريقة تحترمه، لكن بداخله قلب أبيض بشكل
0: نعم.
1: يعني بداياتي ما كنت يعني أرد أتعلم، لكن دورات أنت شلون تدخل هذا المجال حتى مجال الفن يجوز نعم. صدفة يعني بسيطة عابرة يعني
0: نعم.
1: تدخل الفن يعني شافني أشتغل وراء أريد أشتغل أريد أتعلم، فقال لي أنت في تتعلم؟ قلت له أي والله خالي، اتغيرت نظرته إلي بشكل
0: احتضنك
1: أي. قال لي من أشتغل؟ أنا قلت لك يعني أشتغل عامل بسيط، يقول لي تعالي نعم. شوف هاي شلون هيك هاي شلون هيك، وأنا حبيتها فقمت أنا أتعلم، قمت يعني شلون السابق أنا وياه للتعلم. أي بالأخير قال لي بعد إحنا أتذكر يعني لسه أتذكر هاي يعني بالألفين تقريبا
0: نعم. سنة
1: الألفين قبل الألفين أي قال لي إحنا راح نقعد نصير صناع وأنت الأستاذ
0: نعم أي. تلميذ الأستاذ أستاذ ونص صح
1: نعم.
0: هسه لو الله يرحمه موجود
1: أتمنى
0: شو يقول على عقيل كواز؟
1: يمكن يعني ينبهر بشكل يعني إنتاجي بالألفين شكل وهسه بالستة
0: طورت على المهنة اللي تعلمت
1: واي بشكل أضفت لها، بس مع هذا أظل محافظ على الموروث
0: نعم
1: على الأصالة على الجذور
0: الأساسيات
1: الأساسيات، لأن هاي من أغيرها ما أحس بعد بها طعم بالمهنة
0: نعم الله يرحمه برحمته يرحمه. حبيت أن يكون تعريف خاص بي لأن هو اللي خلاك تدخل هاي المهنة وحبينا شوي نطي مساحة من الكلام أكبر صحيح. يعني
1: نعم.
0: الروح خلصنا تعريف
1: الحمد لله،
0: فنروح للسؤال الثاني
1: زين درجتي عالية؟
0: لا لا عالية إن شاء الله روح للسؤال الثاني
1: نعم
2: السؤال الثاني عدد ما يأتي
0: أستاذ عقيل، السؤال الثاني عدد ما يأتي إذا أكو نقاط مثلا تذكر نعم. أولا إيجابيات الامتداد والتمسك والارتباط بين الحاضر والماضي، أنت دائما تقول أنا امتداد بين البابليين السومريين، شنو إيجابيات هذا الامتداد؟
1: الإيجابيات أنه نقلت لي هاي المهنة اللي هي معروفة أنه صناعة الفخار من بابل
0: نعم.
1: هاي 5-6 كيلوات تقريبا تبعد عن مدينة بابل
0: أي نعم
1: أي ف يعني فد شلون فد روحية أكو بابل صناعة بابل، والحمد لله عدنا بعض الأعمال اللي تجسد توحي أنه إحنا الامتداد هاي الحضارة اللي عمرها أكثر من 6000-5000
0: الامتداد شو يسوي بالشخصية؟
1: يعطيك روحية، يعطيك عزم، يعطيك تفاعل، يعطيك انطلاقة.
0: زين هسه بعيدا عن مهنة الفخار نعم. والكواز
1: نعم.
0: مهم الإنسان اللي دا يسمعنا يكون امتداد لماضية؟ هسه مو لماضية الحضارة البابلية، حتى لو ماضية والدة
1: لا ما
0: جدة
1: نعم. لا ما مو بالضرورة، بس احنا كمهنة وانا كشخص نعم. لا اشوف امتداد وامتداد فعلي يعني
0: نعم
1: يعني
0: ليش مو بالضرورة؟
1: يعني يجوز
0: هسه مو الا نقلد اجدادنا او ابهاتنا، بس نكون امتداد حلو
1: يجوز احتمال يعني هذا الشخص هو شق فد خط له
0: نعم
1: يريد يبرز نفسه يريد يكون هو بالمقدمة او يكون هو الهرم على مود اكو ناس من بعده تجي تقلده او تمشي على طريقه نعم. يعني
0: هسه احنا بعض المشاهد اللي نشوفها نشوف عراقيين مو عراقيين
1: نعم
0: شلون لا عاداتنا لا تقاليدنا، هسه قد يكون تغير الزمن
1: نعم.
0: صح وتغير تكنولوجي العمر يمشي
1: نعم.
0: بس ما يعني الكثير ما ما ما حافظوا على ارتباطهم العراقي العشائري التاريخي التراثي
1: نعم.
0: لذلك أنا ردت إيجابيات أنه أنت كعام بصورة عامة
1: نعم.
0: أنه أنت تطور وإلبس وزين شعرك، بس أنت ابن حمرابي أنت صح. ابن هاي القاع
1: فعلا.
0: وين ما تروح أنت ابن هاي القاع
1: فعلا.
0: تأخذ شوي منه وشوي منه
1: فعلا.
0: تكون
1: فعلا صح يعني قلت لك الحضارة
0: عندنا ضياع هوية إحنا بصراحة
1: إيه خاصة بهالفترة هاي يعني بوقتها، وهذا فد شيء يعني للأسف مو حلو يعني المفروض الإنسان يكون يحافظ على هويته يعني هسه أنا من أطلع مثلا لأي دولة طبعا أنا ما سويت هذا الشيء بس
0: نعم.
1: أصدقاء يعني من يقول له من العراق قسم بعض البلدان ما يعرف العراق بس من يقول له من الحلة بابلون
0: نعم.
1: لا إذن بابل محط أنظار الكل العالم
0: طبعا.
1: والحمد لله احنا ننتمي لهالحضارة.
0: الحمد لله ما شاء الله. نروح عدد ما يأتي ثانيا، تحديات عدم إكمال الدراسة. حضرتك خريج صناعة مهني ميكانيك سيارات صح؟
1: صح،
0: معلوماتي دقيقة. وقد تكون المهنة أخذتك من الدراسة فعلا. شنو حسيت نقص، عفوا لهاي الكلمة، أو بحاجة عقيل الكواز بحاجة ما حققها نتيجة عدم إكمال دراسة؟
1: هي بالبداية أنا يعني قلت لك توفى والدي
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه، وأنا وأمي بقينا.
0: نعم.
1: فتعرف ظروف الحصار
0: العيشة
1: الفقر الحر. نعم. يعني خلتني ألتجئ للعمل. العمل حبيته، العمل مو عادي يعني، مو أي عامل يعني.
0: نعم.
1: قلت لك بالبداية الحديث حضرتك إنه حبيت هاي المهنة، فخليت الدراسة فشيء ثانوي، وكان المردود جيد.
0: نعم.
1: بديت يعني أنا بعدني شاب مقتبل العمر، بديت أجمع،
0: نسيت الدراسة،
1: أي أجمع فلوس وألبس وأطلع وأسافر. نعم. وشي حبيت هذا الشيء، تركت الدراسة.
0: ما أجتك لحظة إنه قلت لو مكمل دراسة
1: هسه؟ إيه ندم كلش.
0: هسه أكو جامعات وأكو مسائي وأكو أهلي.
1: العمر،
0: العمر،
1: العمر 53 سنة.
0: إيه
1: يعني أني يعني قبل فترة شخصا سولف آنيا قلت له لو أنا هسه مكمل دراسة قبل 15 سنة.
0: نعم.
1: مسائي والحمد لله الأساتذة أصدقاء كلهم.
0: نعم.
1: وما أعتقد يقصون عليه المعلومة،
0: أكيد
1: وايد من الأساتذة موجودين. فقلت له لو مكمل دراسة أنا هسه يمكن ماجستير أو دكتور
0: طبعا،
1: بس
0: تدريسي بكلية
1: الفنون، بس توفيقي من رب العالمين أن أكون بهذا الوضع. نعم. وبهذا الشيء
0: الحمد لله. الحمد لله. أحرصت عدم إكمال دراستك، أحرصت على أنه الأولاد يكملون دراستهم؟ لازم،
1: لازم فعلا. وسأني يعني كل جهدي وكل طاقتي لبنتي.
0: نعم.
1: لأن يعني الولد تخرجوا والحمد.
0: نعم.
1: لله
0: الله يحفظهم. نعم.
1: الحمد لله. هسه كل طاقتي وجهدي وتركيزي على بنتي.
0: لازم يكملون اللي ما كمل تاني.
1: اي وأعلى المستويات.
0: نعم. إيش قد حلوة، إيش قد تاخذ بالمية دراسة بحياة الإنسان
1: حاليا؟
0: ايه
1: والله شوف 100%.
0: يعني هسه لو عاد بيك الوقت التسعينات.
1: نعم.
0: كمل دراستك لو تروح المهنة؟
1: لا كمل دراسة وما.
0: مهنة ودراسة
1: اثنين
0: ما تعوفها؟
1: لا ما قلت لك ما عوفة. أيه. يعني حبيتها حب غريب يعني.
0: نعم.
1: أيه. مو يمكن هسه أنا وياك اللقاء، يمكن لو تجيني المشغل وتشوف الشغل حتى حضرتك تحتاج.
0: بالضبط. أيه.
1: مهنة حلوة، مهنة يعني هسه أي شخص يزورني أو شيء من أنطيطين أو يقول علويل يصعد علويل.
0: نعم.
1: اللي هو دولاب الفخار.
0: نعم.
1: يعني ويل الجزء المتلقي المشاعر. نعم. ما يعرف شنو ويل، احنا بتعبيرنا بالدارج نسميه شرخ.
0: نعم.
1: من انطيطينا ويشتغل يروح عن العالم ينتهي.
0: نعم.
1: غير عالم يروح يعني، هاي
0: يندمج بهاي المهنة،
1: هاي الكتلة الطين سوية فد عمل مثل هذا الكوب او مزارية. نعم. او فد عمل فخارية يعني فد شيء كلش حلو.
0: نعم. نعم. خلاص السؤال الثاني، نروح للسؤال الثالث.
2: نعم. السؤال الثالث، املأ الفراغات الآتية.
0: أستاذ عقيل عندنا 5 فراغات.
1: نعم.
0: تمام. الفراغ الأول، أولا املأ الفراغات الآتية، الحرفة والمهنة تموت إذا.
1: تموت إذا، إذا الحرفي أو صانع الحرفة ما شلون نقول ما يخدمها، ما يساعدها، ما ينطيها حق، أكيد راح تموت.
0: تموت،
1: تموت. كل حرفة، كل مهنة لازم أنت دائما وياها
0: تبادل منفعة.
1: بالضبط.
0: تطينا أطيك.
1: بالضبط، لأن مثل ما أنت تريد منها هي متريد منك.
0: نعم.
1: هسه مثل مهنتنا هواي عوامل، مثل الخبرة، أنت لازم. نعم. تكون عندك خبرة حتى تضيف لها، مو بس هي، من ضفت لها هي راح تضيف شخصيتك والعملك، تضيف لها معدات، تضيف لها بعض التطور اللي هسه موجود بالعالم كله.
0: الحرفة تموت لو ما تموت؟
1: لا ما تموت.
0: أي حرفة؟
1: أي بالذات حرفتنا ما تموت. إيش قد قالوا مستورد غاز السوق يعني.
0: نعم.
1: بشكل مو طبيعي، أرخاء يعني
0: أسعار زهيدة
1: كلش بشكل.
0: نعم.
1: أي بس بقى يعني أكو ناس لحد الآن العراقيين يعني هاي فد شيء نفتخر به، نقول له أريد يعني أريد فد نوع معين.
0: نعم.
1: هذا أريد عراقي، تقول له العراقي بهيج يقول لك المهم هذا عراقي.
0: صح.
1: هذا صناعة بلدي.
0: نعم. أي
1: فنفتخر بهذا الشيء.
0: نعم. املأ الفراغات الآتية ثانيا، فقدان صديق شهاب ترك فيه فراغ.
1: هذا صديقي يعني من أنا.
0: سولف لنا قصته وشنو ترك بيك؟
1: إشهاب رحمة الله على روحه.
0: الله يرحمه. مو بس. قل شلون عرفته؟ إيه
1: بعدين الجزء. إشهاب مو بس صديق، أخ عزيز رحمة الله على روحه.
0: رحمة الله.
1: أخذوا الغدر يعني.
0: نعم. بالحرب الطائفية. إيه
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وبصدفة كنا أنا وياه ببغداد يعني، هو بسيارة وأنا بسيارة. إشهاب من أمر روضة يعني. بعض الأطفال.
0: نعم.
1: أي. بس ما حد يعرف الثاني، بس لأن جيراني.
0: نعم.
1: إحنا كنا نسكن منطقة الشاوي يعني.
0: نعم.
1: بالأول ابتدائي صفي دي مدرسة صفي دي. نعم. 79 دخلت الصف الأول ابتدائي.
0: نعم.
1: وظلينا لما تخرجنا، هو راح المتوسطة وأنا متوسطة ثانية.
0: نعم.
1: التقينا بالصناعة.
0: نعم. أي.
1: بس هاي الفترة هم نلتقي يعني، تعرف أحياء شعبية نلعب وشيء وهاي. شقينا طريقنا بشكل مو طبيعي يعني.
0: نعم.
1: هو الرجل هم رحمة الله روحه كان يشتغل يعني.
0: نعم.
1: محلات عنده شيء وأنا أشتغل، فسفراتنا تعرف شباب
0: صح
1: يعني بذاك الوقت نسافر وروح ونجي.
0: اشترك بيك؟
1: والله يعني بصراحة يعني ما أعرف شو أقول لك يعني، يعني الحب والوفاء وفي بشكل.
0: نعم.
1: يوم من الأيام أجاني خبر أنا بالشغل، قالوا أكو ولد بالحلة اليوم مقتول قاتل الإرهاب. أي من هو؟ قالوا إشهاب أحمد جاسم. وين بيتهم؟ قالوا تعرف كل الحلة.
0: نعم.
1: كافتري أبو سحر.
0: نعم.
1: بيتهم
0: شارع الشاوي.
1: مباشرة رحت خطية يعني أذي حيد مأذي.
0: نعم.
1: بالمحمود
0: الله يرحمه. ما بين ميكانيك السيارات والفخار وحراسة المرمى أجد نفسي فيه.
1: شلون؟
0: ما أدري. أنت كنت حارس مرمى وحارس مرمى جيد جدا وبالأشبال، أشبال نادي الحلة وبابل.
1: لا لا شباب.
0: أي شباب. أنت رحت صناعة ميكانيك سيارات وبعدين امتهنت الفخار وكنت جولتشي جيد جدا، وين نشوف نفسك
1: حاليا؟
0: أي
1: لا هسه
0: بالفخار.
1: بالفخار.
0: أي.
1: بس يعني مشاهداتي كرة القدم محمد ابني.
0: أي.
1: لاعب محترف بشكل.
0: نعم.
1: بس هسه بعد ما خلي لعب لان عنده عملية.
0: نعم صح والسلام.
1: الله يسلمك. انا وياه على تواصل يعني.
0: هو تمارس الرياضة انت لحد الان؟
1: لا.
0: ميكانيك السيارات تعرف شيء هسه بسيارات
1: ولا؟ سياقة ما اعرف اسوق انا.
0: وصناعة ميكانيك
1: سيارات. سياقة ما اعرف اسوق.
0: اي. يعني الفخار نسيتك كل شيء.
1: كل شيء. كل شيء كل شيء هسه انا كل شيء كل تفكير ما عندي.
0: شو وقت عفت الطوبة؟
1: عفتها تقريبا بال يعني ورا ال 91
0: ورا 91.
1: أي تعرف منطقة الشاوي كانت يعني
0: كان مركز الشباب،
1: مركز الشباب
0: هو
1: اول انطلقنا منك.
0: نعم.
1: اي مثلت شباب نادي الحلة.
0: نعم.
1: اي وفترة يعني تقريبا سنتين تركتها لأن تعرف الظروف اللي مرت بالبلد بعد 91.
0: نعم.
1: شوية الشاب قام يعني صعبة يطلع بالذات منطقتنا يعني.
0: نعم.
1: ابتعدنا رأسا تلقينا الحصار رحنا للعمل، بس بقينا يعني أروح للمركز دائما يعني قبل تقريبا شهراني بالمركز.
0: نعم.
1: أشوف الشباب شلون
0: الشباب يلعبون
1: يعني فد روحية أتذكر. صح. أيام قبل أيام.
0: صح.
1: يعني حتى بنادي ال
0: قاسم
1: بالجزائر. لا بالجزائر
0: نادي بابل.
1: نادي بابل.
0: نعم.
1: قبل فترة رحت يعني شفت شلون يلعبون
0: تحن.
1: يعني أتذكر مرة كانت لعبة هالقد ما أحب الكرة القدم، كان بوقتها نادي بابل والشرطة قال راح يجي رائد حمودي يصد.
0: نعم.
1: حارس. الدنيا مطر بشكل. نعم. قلت أروح له الدب رصاص، رحت قالوا ما أجي
0: جيب. نعم.
1: بديل مادة، فكابتن قال لي روح بابا صير ورا الجول جيب طوب. العيد هذا.
0: أي.
1: شو هذا لاعب منتخب وهاي وانا اقف ورا الجول واشوفه واسولف وياه. فهاي تعرف
0: انت صياد جيد بكرة القدم، هل انت صياد جيد بمصاعب الحياة؟
1: ايه نعم.
0: تصدهن؟
1: ايه طبعا من توفيق من رب العالمين.
0: نعم ونعم بالله.
1: ايه ايه الحمد لله. هواي مرة محن ومشاكل بالحياة وظروف، الحمد لله قدرنا نصدهن ونتعداهن وراح صار
0: الحمد لله. من الفراغات الآتية رابعا تزوجت ابنة خالي ظاهر راضي.
1: نعم.
0: عام
1: 1995.
0: 95 العمر كله إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: أنا قلت أريد أذكر السنة ويمكن الفيديو باكر إن شاء الله يوصل لأم منتصر.
1: منتظر.
0: أم منتظر. نعم. وإذا إيش حدش ما يعرف لأن النسوان أو النساء أنا يضوج من كلمة نسوان.
1: بس لا تنسى التاريخ.
0: أي هذا هذا مقدس. هذا مقدس. أي.
1: هي هي هاي طبيعتها المرأة إنها تحب هذا نعم. التاريخ تحب انتقلت من هالمرحلة لهالمرحلة.
0: نعم.
1: شافت حياتها ويا هذا الشخص.
0: تقريبا 31 سنة
1: مدة
0: الزواج.
1: الزواج
0: إيه
1: صحيح.
0: شو تعلمت بالواحد وثلاثين سنة؟
1: وايد أمور تعلمت لأن تعرف الإنسان يمر بظروف ومحن وشي. الشخص المقابل من يقف وياك قولت أهلنا نعم. بالحلو المرة هاي تعلمك هواي أمور.
0: شو تقول لها لأم منتظر؟
1: والله شو أقول لها نقصر بحقها. شو أقول لها نقصر بحقها؟ يعني قلت لك هي إيد اليمنى. إيد اليمنى مو بس بالمهنة بكل شيء.
0: نعم.
1: إنسانة مدبرة إنسانة مثقفة إنسانة بمعنى الكلمة يعني.
0: الله يحفظها إن شاء الله. أملأ الفراغات الآتية أخيرا. لو كان لي القرار في منع شيء ما أمنع أي شيء ما ما يعجبك وقل لك القرار هذا إلك شنو تمنعه؟
1: يعني حاليا
0: أي حاليا يعني حاليا
1: أنا لو كم
0: لا أنت
1: نعم
0: قالوا لك أكو شيء مو زين أنت ما عاجبك وإلك قرار تمنعه شنو هو؟
1: والله الظواهر يعني السلبية يعني
0: مثلا شيء واحد شيء مضوجك كلش
1: التدخل يعني إنسان يتدخل بحياتك بدون سبب
0: نعم
1: يعني بعض الأحيان يقول لك أنت ليش هالشكل ليش ما سوالي أنا ما شاكي لك
0: أي.
1: ليش تدخل بحياتي
0: ليش
1: أنا راضي بهاي حياتي
0: نعم أي.
1: وأنا لو ما راضي بحياتي يمكن أستعين
0: نعم.
1: زين
0: نعم.
1: يعني أريدك توقف وياي
0: نعم.
1: بس أنا قابل قانع بهذا الشيء
0: نعم.
1: ما أحب واحد يدخل بالذات القصص يعني.
0: وهاي رسالة كل واحد يسمعنا كل واحد حياته راضي بيها وعاجبته ولك حياتك
1: هي مملكتي
0: بالضبط
1: يعني أنا ليش أخلي واحد يمكن إذا أكو تدخل من ناس يعني قريبين جدا عليك
0: نعم.
1: ومو كل مو أي إنسان
0: نعم. خلاص سؤال الثالث نروح للسؤال الرابع
1: يا الله.
2: السؤال الرابع وضح ما يأتي.
0: احنا السؤال الرابع ضع علامة صحيح شوية صار اختلاف تمام ضع علامة صح امام العبارة الصحيح وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة راح اعطيك خمس جمل قل لي صح ام خطأ ووضح لي بيها تمام اولا صح ام خطأ احب كرة القدم وناديي المفضل هو بايرن ميونخ
1: ما تقول لي
0: صح ام خطأ
1: صح
0: صح انت تحب المانيا وتحب بايرن ميونخ اني من خلال السيرش
1: اضيف لك شيء
0: اي
1: بالذات نوير
0: نوير اي انا بالبحث تدري الشعب العراقي اغلبه ريال او برشلونه
1: بالضبط
0: ميسي كان او رونالدو تمام تلم ريال او برشلونه قال لا ريال ولا برشلونه ارسنال ليفربول قالوا لا هو يعشق الالمان والبايرن ميونخ من جتك هاي ليش اختلفت؟ لأن يعني تدري أصدقائك ما أصدقائك من يشوف اللعبات فعلا. كلهم الأغلب ريال وبرشلونة
1: هذا إجا محمود ابني محمد
0: أي.
1: أي. محمد يعني عشق الباير هو ساكن ما ساكن يعني
0: نعم.
1: الثاني فخابرني قبل يعني فترة قال لي بابا تعال شوف اللعبة اليوم الباير
0: أي.
1: أي. فمن نقعد أنا يعني نشوف اللعبة التدخلات كلش حلوة بيني بينه
0: نعم
1: هو يقول لي هيك وانا اقول له هيك فتوجهنا كله على الباير احبه
0: تتذكر ايام الطوبه من نشوف ايام من كنت تلعب
1: اي اتذكر حتى ايام الـ يعني بالشارع يعني
0: أي.
1: فرق الشعب بالضبط حتى مو فرق شعبيه يعني حتى
0: الطوبه النايلون
1: اي والجول يعني
0: أي. طابوك
1: طابوك ومن يزعل واحد يشيل الطابوك يصير الجول على قد الشارع
0: أي.
1: حلوه هاي الايام
0: نعم ومتابع بيا مرحله وصل البايرن لعباته شوفن
1: اي يا مركز والأبطال والكأس كلهم نتابع
0: حلو روح ثانيا صح أم خطأ من مخاطر مهنتي يوميا أعثر على حية
1: الله أحلى مخلوق
0: أي. قالوا لي هواي أنت من تروح المشغل صح أم خطأ صح مو؟
1: لا صح
0: أي. يوميا تلقى حية وحدة أو مجموعة حياة وبيوم من الأيام سويت مقلب بمنتظر جبت حية هاي اللاستيكة.
1: لا محمد سواها
0: ها
1: مو بالعطلة الصيفية.
0: اي
1: هم كانوا بعدهم صغار.
0: اي
1: اطلعهم وياي للشغل.
0: نعم.
1: حمود ما يخاف من الحية مثلي. نعم. منتظر يخاف. وتعرف هم يعني بياناتهم سنتين يعني.
0: نعم.
1: تعبيرنا يقولون رويسية.
0: صح.
1: اي فحمد قال لي بابا راح اسوي بيه مقلب.
0: اي
1: جاب ها منتظر اشترى حية نايلون.
0: اي
1: هاي اللي تنباع بالسوق.
0: نعم.
1: فريد يخوف بها محمد.
0: نعم.
1: محمد غلبه سوى. احنا بالشغل مالتنا نشتغل على تختات خشب.
0: نعم.
1: ويصعد لتخت تخت تخت على التسقا واشتغلها.
0: نعم.
1: محمد جاب الحيه خلاها جوا التخته المنتظر منتظر شال التخته اللي قال هو مشتريها. أيه. نايلون واختراع من عدا قام يصيح. مواقف
0: هاي مو خطره يعني بشغلك؟
1: لا مو الاستاذ زيد يعني انا متابع بشكل على جروبات.
0: نعم.
1: لان انا يعني اشوفها باستمرار يعني.
0: نعم.
1: فلازم اعرف
0: هاي معلومة. تتعامل وياها.
1: لا لا هاي حتى معلومه يعني.
0: نعم.
1: انا مو اختصاص بس متابع جيد.
0: نعم.
1: الحياه مو كلها سامه.
0: نعم.
1: أكو حياة سامة وأكو مو سامة. أغلب الحياة اللي موجودة بالحلة مو سامة.
0: نعم. ليش هي حسب المناطق؟
1: لا هي حسب هي فئتها يعني.
0: نعم.
1: موجودة.
0: نوعية.
1: يعني هسه إحنا موجات عندنا المتسابق السهول أرقم الجملي.
0: تعرفهم؟
1: ها. دساس الرمال.
0: نعم.
1: الخضاري ذني كلهن. بس نعم. أكو يعني مثلا الأسود الخبيث اللي يصحوا لها مفلومة الأنف.
0: نعم.
1: ما يعني ما أصور موجودات بس إنه يعني الله أعلم جزء. نعم. موجودات بس مثلاً بس إحنا بحكم وجودهن بالكورة يعني.
0: نعم.
1: أو بالغرفة اللي البرودة ما تطين.
0: نعم.
1: هي تحب البرودة.
0: نعم.
1: أي فتجي نلقاها موجودة يعني.
0: نعم.
1: نتعامل وياها بكل أريحية يعني.
0: نعم.
1: يعني كمشها وإيش أجيبها كأنما يعني فشي بسيط يعني كدمي يعني.
0: حلو. صح أم خطأ؟ ثالثاً لم تفيدني مواقع التواصل الاجتماعي اطلاقا. صح ام خطا؟
1: لا خطا.
0: خطا
1: بالعكس.
0: شنو فادتك مواقع التواصل؟
1: فادتني
0: فيسبوك الانستغرام
1: اول شيء تعرفت على ناس.
0: نعم.
1: مثل حضرتك
0: الله يسلمك لي الشرف.
1: اي تعرفت على ناس يعني فعلا هم ناس مهنيين بالفن.
0: نعم.
1: وحتى المو فن يعني ما له علاقه بالفن تابعني وصرنا يعني تبادل الحديث تعلمت من عنده فتشي. الإنسان لازم بطبعه يكون يتعلم
0: طبعا
1: يعني ما يوقف عند مرحلة. لا.
0: نعم.
1: مهما كبرت لازم يتعلم بعد أكثر.
0: نعم.
1: تبني شخصيته هاي. تعلمت من ناس أقدم من عندي بالمهنة.
0: نعم.
1: من جانب المهنة.
0: نعم.
1: تعلمت من عندهم بالعراق وبالخارج العراق الحمد. نعم. لله يعني هذا من ميزات
0: اطلعت على التجارب والأعمال. نعم.
1: وبالعكس هم هم تعلموا من عندنا.
0: نعم.
1: يعني هاي ليش هالشكل يصير؟ قلت له واحدة اثنين ثلاثة راح جربها قال لي صحيح.
0: كانت سبب باب رزقك؟
1: أكيد الحمد لله.
0: يعني ناس تواصل منك تخابرك؟
1: أكيد.
0: تقول لك أريد هيك أريد هيك.
1: وأكو تقصير من عندي بهذا المجال.
0: أنا يعني صفحتك قلبت بيها رجعت للتأسيس صفحتك عبارة عن عمل. يعني لا عندك رأي سياسي لا عندك رأي مجتمعي
1: مو شغلي.
0: أي. أي. يعني هي مو اسمها صفحة شخصية مرات. أي. واحد يحب انه يطي رأيه بأي موضوع.
1: صح.
0: صفحتك هي عبارة عن فيديوهات أعمالك مسوينها القنوات. لذلك أنا وجدت الصعوبة بعدين قلت ما طول هو صعبها علي. راح أحطي معلومات أصدمك.
1: أي والله صدق.
0: أي. صفحتك عبارة بس عمل.
1: صح.
0: ما بها أي شيء شخصي خاص بستاذ عقيل.
1: مو اذا مثل ما ذكرت حضر اذا تدخل بالسياسه الشيء.
0: نعم.
1: السياسي انا عندي راي بالشيء السياسي.
0: نعم.
1: بس ما احب تعرف انت ما احنا مشكلتنا هسه بالواقع العراقي ما عندنا روح انه الراي والراي الاخر انت.
0: صح.
1: عندك راي احترمه.
0: نعم.
1: رايك هذا
0: مضح.
1: لازم وانا عندي راي.
0: نعم.
1: بالمقابل هم تحترم احنا للاسف هذا نفتقده.
0: نعم.
1: صح لو
0: نعم اكيد.
1: ايه.
0: صح
1: نفتقده فانا ليش دا اجيب لنفسي مشاكل.
0: نعم.
1: ليش دا أخلي نفسي فد مكان يعني مو حلو.
0: نعم.
1: يجوز يعني أختلف ويا هذا الشيء.
0: مواقع التواصل أنت ساهمت من خلال المواقع بانتشار جزء معين من الفخار
1: أكيد
0: عربيا. إيه. عالميا
1: بالذات محليا يعني.
0: نعم.
1: إيه. لأن قلت لك أنا عندي أكثر من 50 لقاء على الفضائيات.
0: نعم.
1: فضائيات محلية وفضائيات
0: دولية.
1: دولية.
0: نعم.
1: إيه. فالدولية أكيد شافوني يعني.
0: نعم.
1: من واحدة من اللي ذكرت حضرتك عقيل عمران عبيدي القيسي.
0: نعم.
1: هاي الفضائيات الأجنبية
0: تريد الاسم
1: الثلاثي. ما تريد الاسم اللي تحمله من نعم. المهنة يردون هذا الاسم
0: بالضبط.
1: فقلت لك يعني الحمد لله.
0: إيش قد تأخذ من وقتك المواقع التواصل الاجتماعي؟
1: هواي.
0: يعني أنت تباوع تهمك الأرقام تعليقات اللايكات؟
1: إيه.
0: تابعها. إيه.
1: لأن هذا لما يحبني.
0: إيه.
1: وشو أعتبره باب للتشجيع.
0: بالضبط.
1: إيه. يعني أنا مو بس.
0: كدعم.
1: هو مو بس ديجا مني يقول نعم. عاشت إيدك عمل لا أنا أشوفه ده يدعمني.
0: نعم.
1: إيه. لأن هذا مثل ما عاف. ترك يعني شغله وشيء نعم. وجا شاف المنشور مات اللي انا نزله
0: بالضبط.
1: وكمل احتمال 5 دقائق 3 دقائق وترك وقته وشافني وعلق لي لا هذا اذا انسان يعني يعزني يحبني
0: نعم. عندك معجبات على الفيسبوك
1: مو يعني معجبات بعملي مو بي
0: يعني.
1: وترك هذا
0: انت ترك الروح صح ام خطا رابعا التلوين لمسه جماليه على الفخار العراقي صح ام خطا
1: عيد السؤال
0: التلوين لمسة جمالية على الفخار العراقي
1: على الفخار العراقي
0: صح أم خطأ لو أنت تحب سادة
1: أنا أحب سادة
0: يعني خطأ
1: أي بس أكو ناس تحب تلوين
0: أي بس مرات الفخار من يكون هو
1: واحد بعائلتي هسه هو اللي يسمعني يضوج من التلوين دائما من ألون شيء يقول لتلون
0: تحياتنا له طيب. مرات الفخار من يكون بلون الطين راح يضيف نكهة تراثية تاريخية تمام تخلي له بالوان قد يكون حلو مثلا البستوقه احنا فتحنا عيوننا على البستوقه هي لونها ازرق
1: نعم.
0: تمام
1: نعم.
0: قد نشوفها باللون جوزي
1: او استاذ انت تقصد الالوان البويا والبنت
0: بالضبط اي
1: مو البستوقه مو بنت وبويا
0: اي
1: البستوقه اوكسيد زجاجه
0: نعم
1: يعني قبل هاي معلومه خلي يمكن هالناس اللي يسمعونا ويشاهدون الكرام الكبار بالعمر
0: بالضبط
1: البستوقه هذا الزجاج
0: نعم
1: المال
0: تزجيج اي
1: النوافذ
0: نعم
1: انكسره وانطحنه ونضيف للطوفال بقايا الاكسيد مال النحاس
0: نعم
1: قاعد الصفافير نخبطه ونصبغ هذا العمل وندخله للكوره
0: نعم
1: نوجه عليه النار الحراره تقريبا من 1000 الى 1100 راح ينصهر ويموع على القطعه يطلع لك بهذا الشكل اللي هو سيراميك
0: نعم
1: الناس هاي ما تعرفه
0: بالضبط
1: يتوقعون هذا فرشه وصبغ
0: اني ثاني اول
1: لا مره سامع ما له علاقه فهذه كانت تستخدم للحفظ الطعام يعني البستوقة
0: نعم.
1: الدبس والراشي والدهن وهاي كمادة شلون احنا نسميها بهاي مادة حافظة
0: بالضبط بس انت تميل لصناعة الفخار بالوان الطين
1: بالضبط وهو يعني احلى يعني
0: سمت على مود تحافظ على هويتها
1: الحب ما يصير ينصبه
0: بالضبط
1: كل ما يكون ابيض كل ما يكون المي مالته ابرد
0: نعم
1: اذا يكون احمر لا راح يكون المي مالته ما يبرد
0: نعم خامسا واخيرا بالسؤال الرابع صح ام خطا مزهريات خالي ظاهر راضي احتفظ بهما لغايه الان
1: فعلا
0: اي
1: هسه عندي
0: موجودات عندك بالبيت
1: موجوده
0: اي
1: هسه بعد اللقاء اشوفك صورتها كانت هي مزهريه هو
0: قالوا لي موجودات ذني عده اعز من اي شيء
1: اي والله
0: اي
1: عندي وحده نصح لها احنا يعني بتعبيرنا ام العراوي
0: اي
1: مزهريه وبها عراوي اثنين
0: نعم
1: اي بس هي يعني قلت لك مع الاسف ما ما ما احتفظنا باكثر من قطعه بس حتى موجودات يعني ببعض الأماكن يعني يعني إذا تطلع تبحث على يوتيوب مسلسل تحت موسى الحلاق
0: نعم
1: من ترك المهنة مع الحلاقة وراح يبيع كوازة
0: نعم
1: تشوف مزارياتنا الملونة
0: ايه
1: بالمناسبة كانت تطلع البضاعة مالتنا للكويت للخليج كله
0: دنع المزهريات مال خالك الله يرحمه نعم. بيهن تاريخ
1: لا للأسف ما هم ناس بسطاء كل شيء
0: أنت ما يعني تطيها تاريخ تخمين إيد
1: هي أنا كلها أختام السلاح
0: زين ما ناوين تهديهن مثلا متحف الحلة المعاصر
1: والله
0: كجزء من تاريخ يعني الحلة
1: صارت عندي مبادرة
0: بي.
1: واللي سعى بيها المرحوم سيد حسام الشلاء
0: الله يرحمه سيد حسامي
1: كان صديق خالي بشكل
0: نعم
1: ف يعني حضرت للمتحف
0: نعم. كتوثيق جزء من حياة المدينة
1: يعني وعدوني انه يسووا لي فد ركن خاص لي
0: نعم.
1: يعتبروني هم يعتبروني انا ما اريد يعني شلون اتكبر على هذا
0: نعم.
1: الشيء هذا قالوا التواجه من واجهة الحلة يعني هذا الاخر ما تبقى من
0: نعم.
1: صناعة الفخار بالحلة بس عندي صورة هناك اذا اشتغل
0: نعم
1: ووثقوا لي الاستاذ محمد سوى فد صفحة بكتاب
0: تراث
1: نعم. الحلة وذكر يعني منين بدت هاي المهنة والعوائل اللي امتهنت هذه المهنة
0: نعم.
1: وآخر واحد بقى بها اللي هو عقيل الكوازي.
0: نعم.
1: واستشهد ببيت شعري جدا لطيف.
0: نعم.
1: للمرحوم خلف كلها كلش حاجة تفيدك.
0: أيه.
1: المرحوم حماد الكوازي. هذا إنسان ما داخل مدرسة.
0: نعم.
1: بس يكتب الفصحى.
0: حلو.
1: يقول ما وشوش الكوز إلا من تألمه يشكو إلى الماء ما لاقى من النار.
0: الله. الله.
1: محتفظ بيه ومسوي له فت بوستر
0: بالمشغل. نعم. بالمشغل شفت هاني. هسه فرضا لا سامح الله.
1: نعم.
0: رجعت هسه للبيت ولقيت واحدة من المزهريات مكسورة. شنو ردت فعلك؟ فرضية.
1: انقهر والله.
0: هي الفخاري أو المزهريات تتصلح؟
1: لو بصعوبة. إذا كسر بسيط تتصلح.
0: قبل كان عندنا الخياط الفرفوري.
1: إيه.
0: يتخيطان الفخاري الخياط.
1: هو ما يتخيط لا لأن الفرفوري العجينة مالته والخلطة مالته تختلف.
0: تختلف إيه.
1: اللي هو الطين هو هم طين طبعا.
0: نعم.
1: بس طين اسمه كاولين. اللي موجود.
0: نعم.
1: عندنا هسه احنا بغرب العراق
0: بالعشات. نعم.
1: اي هذا طين ابيض.
0: نعم.
1: عده استخدامات يقدرون يخيطون.
0: نعم.
1: بس المزهريه احنا بالمعتاد عفوا اذا تنثلم او تنكسر ماده الغره.
0: نعم. سوي خلاص السؤال الرابع.
1: الحمد لله.
0: نروح للسؤال الخامس
1: ان شاء الله.
2: السؤال الخامس علل ما ياتي.
0: استاذ عقيل علل ما ياتي.
1: نعم.
0: احنا رجعناك شويه للايام الامتحانات
1: هو نعلل هم واحد.
0: اولا عدم احتضان المهنه التراثيه شنو السبب؟
1: يعني منين ما
0: الدوله اكيد
1: اي من الدوله
0: يعني هي مسؤوليه الدوله حكومات محليه وزاره الثقافه هي المعنيه بهاي المهن يعني
1: احنا خاف شويه نحكي خاف يزعلون علينا
0: عاميه نحكي
1: أي. يعني مشكلتنا الرجل المناسب بالمكان غير المناسب بالعفو الرجل غير مناسب المكان المناسب.
0: نعم.
1: يعني احنا لو عندنا ناس اهل خبره واهل صنف اكيد ما راح يعرفون بهالمستوى هذا.
0: نعم.
1: بس للاسف يعني اشوف الفن يعني بدا يروح الغير منحى يعني.
0: نعم.
1: يعني احنا المفروض احنا كنا اكثر من 200 كوره بالعراق بس 11 واحد المفروض الوزاره او فد منظمه او شيء
0: يكون
1: يعني هسه المعلم.
0: نعم.
1: في المثال مرجعيه التربيه
0: صح
1: المهندس نقابه المهندسين الطبيب.
0: انتم ما عندكم نقابه؟
1: لا هو امنيتي هاي يعني حتى
0: زين نقابه الفنانين انتم
1: ماكو هسه حتى ذاك يوم قبل فتره خابرت الاستاذ سعد العاني.
0: نعم.
1: مدير رئيس التشكيل بالعراق قلت له اريد يعني صح انا مو اكاديمي فطري يعني بأي باب بأي طريقة يعني إحنا يعني خدمنا بالجيش ونعرف.
0: نعم.
1: أنا كنت مسؤول مكتب قلم يعني.
0: نعم.
1: مناسبة فعدنا أي شيء ما إلى باب نسميه أخرى.
0: نعم.
1: هذا شون يعني واحدة.
0: نعم.
1: فخلونا إحنا أخرى إحنا 11 واحد صرعونا هويات وكل شيء مريد لا يريد فلوس ولا يريد شيء ولا بس خلونا يعني
0: كل ما رجعنا لكم
1: إيه يعني باكر أنا أحتاج شيء أرجع لكم اتحاد صناعة اتحاد أي شيء حرفي خلونا إحنا وردنا.
0: نعم.
1: هذا نسوي شيء وأنا بادرت بيه لتجمع حتى الحدادين اللي بسوق الصفافير.
0: نعم.
1: الصفافير
0: دولة راحوا يعني دولة إذا ما احتضنهم وأنميهم أسوق يعني أنا ذاك اليوم نقاش ويا واحد أقولهم هسه شوف الكشري المصري
1: بالضبط
0: تمام أم علي هاي الحلويات المصري ليش ما نشوف الدهينة العراقية ليش ما نشوف التمن وقيمة بمصر وبلبنان صح لو مو صح.
1: صح
0: إحنا نشوف هسه هواي مهن طعام اي شيء اشياء مال احنا ليش حدنا داخل العراق
1: اي مو لا تنسى
0: تسويق
1: يعني
0: ماكو
1: يعني انا اريد اسوق ما اقدر يعني هذا شغل دوله
0: بالضبط
1: شغل دوله مؤسسة الدوله اذا ما تخلي ايدها
0: مهرجان
1: انا مستعد اي شخصيه سياسيه
0: نعم
1: تنفيذيه بالحكومه المحليه والاتحاديه يفتح لي باب ويخلي ايده مستعد
0: نعم
1: يعني انا واجهه بلد
0: نعم.
1: يعني أنا هسه المفروض عندي فد بوث بسيط جدا بشكل بالآثار هاي قريبة علينا
0: نعم.
1: أكيد راح تجيها وفود هاي
0: أكيد.
1: الفود أجنبية ما راح يجي وأنطيه فد رقين بسيط صغير مكتوب اسمه أو اسم زوجته أو
0: هاي لو تبيع ليها بورقة يشتري
1: مجانا طيب
0: لا أو ما بالسياحة ماكو مجانا
1: لا أنا
0: بالفلوس.
1: أنا أرد أختلف عن
0: أطلع
1: عن ملوف
0: أنت هسه لو تبيع ليها بورقة هو يشتريها
1: اشتري
0: ليش لأن هو ما أخذها من مدينة أثرية
1: بالضبط
0: مدينة لها تاريخ بالعالم كله
1: بالضبط.
0: راح يروح يراوي أهله وجهاله وأطفاله هاي جبتها منك
1: مو بس هاي من راح يراوي أصدقائه وهذا ذول هم راح يجون لها.
0: نعم.
1: هذا راح بيها مردود مادي للعراق
0: نعم.
1: راح يدفع فيزا راح يسكن في فندق راح
0: الناس أبو التاكسي أبو المطعم
1: إذا صرنا واجهة سياحية صح. فنية للعالم كله
0: نعم.
1: وإحنا قبل هذا إحنا واجهة فنية
0: نعم.
1: بابل
0: نعم.
1: بس يعني مع الأسف ما لقيت الإيد اللي...
0: إن شاء الله صوتك يوصل
1: إن شاء الله.
0: على المائتي ثانيا، عقيل عمران عبيد القيسي أكبر من عقيل الكواز؟
1: لا، عقيل أكبر، عقيل الكواز أكبر.
0: أكبر
1: هذاك ذاك بالنسب يعني بالانتماء للعشيرة.
0: أنت عندك هسه شخصيتين،
1: نعم.
0: شلون توازن بيناتهم؟ عقيل الفنان وعقيل الأب وصاحب البيت وعنده مسؤولية.
1: مو هي حتى هاي الشخصية الثانية.
0: أي.
1: من يشوفوني أيضا فنان.
0: فنان.
1: أي.
0: ما مو مرات أكو مثلا يقول لك أنا بمهنتي أو بشغلي من أطلع خارج شغلي لا أعوف شغلي بالمكان العمل.
1: نعم.
0: تمام. لو أنت عندك مرات تخبط.
1: لا حتى المقابل هو يجبرني أن أخبط.
0: نعم.
1: سلام عليكم مثلا أحد الأقارب.
0: نعم.
1: يعني قبل فترة التقيت ابن عمتي.
0: أي.
1: صحتك أحوال شغلك شلونه؟
0: قبل
1: أريد حب.
0: نعم.
1: أريد شربة.
0: نعم.
1: هو حتى لا تبتعد عن هاي الشخصية هو يجبرك إنه ترجع لها.
0: نعم. متى يكون موعد الاستراحة من عقيل الكواز؟
1: استراحة شو
0: بأي استراحة؟ حتى أنا تعبت من هاي المهنة وأريد أخذ استراحة.
1: إلا ما رب العالمين أخذ أمانته.
0: ماكو استراحة.
1: لا ماكو استراحة.
0: كيف وجدت الحلقة؟
1: بصراحة يعني أنا التقيت بعدة برامج.
0: نعم.
1: ويا أصدقاء إعلامي
0: زملاء حياتنا. نعم.
1: بس بصراحة بدون مجاملة.
0: نعم.
1: هاي الحلقة غير شكل.
0: أنا الباحة خابرتني. نعم. هم نقلهم للمستمعين والمشاهدين.
1: نعم.
0: قلت الأستاذ زيد هواي مسوين والأسئلة كلها منين بديت وين.
1: بالضبط.
0: قلت لك أستاذ عقيل إذا ما تطلع فرحان والحلقة تكون مختلفة جذريا عن.
1: نعم.
0: كل ليش أنا راح تشوفت حلقاتك كلهن.
1: نعم.
0: لأن قلت أريد أطي شيء لأستاذ عقيل وقال راح أقول لك بعدين مصادري من المعلومات. أريد أحاور أستاذ عقيل، أريد الناس يعرفون أستاذ عقيل الإنسان، لأن أنت معروف أستاذ عقيل كواز.
1: نعم.
0: وأريد أسوي إدماج بين أستاذ عقيل الإنسان وأستاذ عقيل كواز، وإن شاء الله أتمنى أكون قد وفقت في إدارة هذه الحلقة.
1: الحمد لله وفقت واجتهدت.
0: الله يسلمك. نورتنا وشرفتنا.
1: نورك.
0: ونتمنى. نورك. لك كل التوفيق والإبداع.
1: يعني جدا ممتن لحضرتك، تحية لحضرتك وللكادر وللمستمعين والمشاهدين، وأتمنى كنت ضيف خفيف
0: رائع.
1: وجودك
0: الأرواح. الله يسلمك.
1: تقديمك الأرواح.
0: شرفتنا.
1: أنت
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لله
0: حبيبي. أحبتنا المستمعين والمشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج الجواب الأخير. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم تقبلوا تحياتي، أما بالإخراج الإذاعي والمرئي قيصر الجراح. إلى اللقاء. شرفتني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: شو سهل الحكي.
1: إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة.

0: المستقبل اف ام، نكهة عراقية تملأ أثير الوطن.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: الكل عم يسمع مستقبل FM.

والقيابهم متعدة، الجاب العشق وشود، لا بالمحطة رفضوا ولا ريل مرعى السد.

الدار شي ضرك بكل الشتا والهال لو صحوة مطر والشتا شال شليلة من يمنع بر

0: متعدى والقيضة متعدى شاب العشق وشود لا بالمحطة رفض ولا ريل مرعى السد.
1: من هنا من هنا يبدأ الحلم ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل حيث التعليم رؤية ومسار.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي. وإذا